يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن
4: جوی دلی بورا دیرن
3: بمیل کتیرو لخواوی لدون زاب خوین
4: لدون زاب خوین
3: بمیل کتیرو لخواوی لدون زاب خوین
4: بانگر واباندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتیرو لخواوی لدون زاب خوین
3: بكاونا ريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تاكو

باش في راوني هنيك فطور افطار تانتا بي باش في راوني هنيك فطور افطار تانتا بي بندروا بانجي بيجاج بي نغي بورا ديرن بميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانا بميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانا ويش ألسون دجي همو كاريكا آقا دابا ويش ألسون دجي همو كاريكا آقا دابا وريا بن لكاتي قوي آما دو دس بكار بن وريا بن لكاتي قوي آما دو دس بكار بن فاندر وابان جي بيجاج بيج دغيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا سستيما

0: شنلرنيشا غنقروا بانجي بيجاج ويدو غيبورا ديرن بميل كثيرو لخوا ويدو لزاب خوانن بميل كثيرو لخوا ويدو لزاب خوانن بميل كثيرو لخوا ويدو لزاب خوانن بميل كثيرو لخوا ويدو لزاب خوانن
1: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی رادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لا

لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

محصنون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب

0: الباب.
1: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.

من ورق الجنة وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ام فرموديا بيشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي
1: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي لي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خوا چی بلم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بل بيانيان وإواران سيجار بستو لهموش تعد فارز ري.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: هديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: أصبحنا وأصبح الملك لله
0: هر كسيق إيوارا بيقين وأم ذكر بله أو شو بمري دا چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين وبيله أگر أو روجة بمري دا چيتا بهشتوا ذكر كش بريتي لا
1: أصبح

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بشوى مسلم رواتي كردوا الله

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد

0: مسلم.
1: أم فرمودية بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر كسي بياني عند جار بيله او دچاكي بود نسره ودخرا بيل سلاده چه وب اندازي رزگات كردني دكو اله چاكي دگا وخواي گور پناي داداد لشيطان و ايوارانيش بيله هروايا
1: لا

0: ام فرموديا هردو بيشاوا احمد نسائي رواياتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: درود و صلوات هکارک بووی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا گناهي بو سريته وا ودا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرر به پیغمبري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خومي پیبش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكتبو بن يريم دجا سلامی خومی پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في أغمر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

بكم يان قمرا بكريم يان هلا بكم يان هلم لقل بكري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقل دا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني صدشي استودو لواني كان تفسير القرآن في روز بيما وخزمتان بس رزامن دي خواهي قولي وهوادان مئوي آز سودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيكم. لو أنا رابر دوش لخزمة وأتدابين كخواي جور سبحانه وتعالى ببيغمبر دفر مي صلى الله عليه وسلم برسيار اللي ذكن درباري عرق درباري قمار وكو لو أنا كي رابر دو باس ماكر يتر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس بيغمبري كوا فيهما واتل عرق لقمار إثم كبير قناه قورو زرري قورا ومنافع للناس وسودي شيان تيدا وإثمهما أكبر من نفعهما قناه كيان قورتلا وقناه كيان قورتلا للنفع كيان ديارة وكباس ماكر وقناغك بلا قناغ كاني حرام كردني عرق قمار لدواتري كقناغك وتايدة لسورة المائدة وتواتي حرام ذكري. ويسألونك ماذا ينفقون درباري إنفاق برسال لكن سبب بخشن قل العفو فيام بلي أوي زيادة لتان ببخشن أبوشي بخواي قول أتكاني خويلو تنرون دكاتوا تاوكو فكر بكانو درباري عرقيش أوي كوا بيوز والله أعلم باس ماكر دمينة وميسير ديارة خمر كل ما خامر العقل خمر لوي هاتي كوا عقل دا بوشيتن إتر هرشتي كوا عقل دا بوشي عقل دا بوشي واتا بهوش بكاو إنساني أقر بزوري ويلي بي كما كشي هر حرامة أو زا عرق بي بهموشي وازكاني هر شرابك بي كوا مسكر بي أو حرامة وكو حدثة كان كهنا مانو وهر حبي چي بهوشي هر مخدراتك بي هر شتيك بي كوا إنساني بهوش بكاتن طبعا حرامة. يسألونك عن الخمر والميسر ميسيريش وكوتمان قمار لوي بيغوترا ميسر والله اعلم وكو زور بيزان اند فرمون لا يسر وهاتيا او كسيكوا او باري بدز دكوي باساني ببي هيت مانديبونك بقمار اتر او زدي دورين ياخد ديباتوا بميسر خوي غورا اويش طبعا باز دكاتن وكوتمان لقوناغ كوتاي او يك لقوناغ كان عرقو قمارك لقناه كوتايل سورة المائدة بتاوتي خواي جورة دفرن فجتنبو ليدور كونه وأنقول لاجبن عارق وقمارج للاش كبي أزل آخر دفرن فهل أنتم منتهون آية انتهاء ذكنا وازدينا بلايك واتا حرام ذكر بيجزارك ديار ميسر وكوزانا كاتك تعريفي ذكنا قمار وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة همو كسبك بي مالك وابدز بيتن لرقاي مخاطرة وتخترياتي تيدابي والمغالبة بردنوي تيدابي ودوراندني تيدابي وضابطه أن يكون فيه غانم وغارم كواتا أو معاملية لبين دو كزبي يكاتيان غانم بي أو يكاتيان غارم بي يكاتيان بباتو أو يكاتيان بدورة أو قمالة طبعا تزارت باني تزارت الوغورو كه لنوان دو کز ياخد دو جهت يان دو شریک رود ده هر يك لوان شته کسب دکا او يان ماده کسب دکا و دکر اويد کشان پاره و قازانجو او مقابله کلی وردگریتن بلهم قمار او يكوا به مان ديبون لسر هر شته بیتن کوا يچان بباتو او تريان بدورينيتن او پاري لدز بداتن ايتن وكدرتن فيه غانم وغارم كسيش تيدا برديتو او اتكان دورايا وكو معلوم شنوهم خالصي كوا قمارتسيا بهر شوازق لشوازا كان بكري لسر پارا هر مسابقه يقلو مسابقاتاني كوا غيري اوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ازني بيدا وكو فروسيت وكو بابلين اوي كمسابقه باسب دكري ياخد هر شتي كوا شرع رقا بيدا غيري اوه لمسابقات ولمراهنات ولا او شتاني كوا دكري لنوان خلشي لسر بارا هموي حرامة بميسير حسابه. اتر دفرمي قل فيهما اثم كبير بيان بلي قناهي قوري تيدايا
گناهی گەورەی تێدا ئەو گناه گەورانی کەوا تێدایە وەکو خوای گەورە سوبحانه و تەعالا لە سورەتی المائیدەکە لە کۆتا قۆناغدایە لە حرام کردنی عارق و قومار لەوێندەرە خوای گەورە دەفەرمی إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة كواتا لبندر خطريا تهرق وركي أو دوشتا باز دكاتا أبيج أبي لخلال عارق وهروها لخلال قمار عداوة بغضاء درز دبي رقليبون وا أو زب ظاهري دربرين وهروها لنا درو درون طبعا أو رقليبون وا دجمن دارية تبهيدا دبي لنتزي أو به وجبونه عرقو لنتیجه او بردن او دوران نیپاری که ول قمار درز دبیتن ایتلا او مبست شیطان ل عرقو هروها ل قمار که او هدف پیچی فعلا دی پیچی و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة و هروها تاوکو ب عرقو ب قمار انگو لا بد ل ذکری خوا بگشتی و ب تایبتیج ل نویش دا به آگاتان دکاتن که واتا او إثم هر جورکیتی و هر هات صندین زرری دیکش لعرق و لقمار که وکو معلومه بتایبتی لان طبیه کیل لان عرق و که وات زرری چیه لو عقل انسان و هوش و تفکیر انسان و هر هالو اعضاء کان دیکی انسان که و اوی بیوتن ذکری ل مصادر طبیه کان لب کولتو بتأکید اوی که خوای جور حرامی کردیا بتأكيد زرر دنيا وقيامت بنديتي دا اگر ناخو خواه سبحانه وتعالى تيشي ببندكان نيا بهر حال وهر وهر لما يسيريش ديارك او ماليك خواي قورة بي بخشي كبيريس اللي زي قاي خواي صرفي بكي كاتكوا لقمار دا صرفي دكي وزا تسبا بردنا وتسبا دوران دا بتأكيد دجمن داري تيدا وبتأكيد او مالي بها در درواتا تساوي كدي دورين تساوي بدست ديني تلبرو مالي حرام هر وکول حرام هاتی و به حرامش دستی تو اتربوش شوی زرری زور تدا قل فيه ما اثم كبر و منافع للناس منفعتش تدا که او گفت من ایرا لیرا قناغ کلا قناغ کن حرام کردن که اشتا بتوات حرام نکره و منافع للناس دفن منافعش تدا لعارق و هر وال قمارش لعارق بتایبتی آوانی ک دیکرن و دیفروشن منفعته کو قازان زج دنیایی لی دکن اگر سی طبعا حرامشه حرامه بالتأكيد أو كواتك هرشتك حرام بي كرينو فروشتري شي حرامه بهر شي ويك خايقود ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بهيد شي ويك نابي كسك بجدار بي لمسالي قمار يعني لمسالي عرق ياخد هرشتي شي ديكاي كوا شرعا حرامه بهيد شي ويك نابي يارمتي دربي بهيد شي ويك نابي يارمتي دربيتن لكرينو فروشتنو غاسنويو بهر شي ويك لشيوازا كاني إترى منافع دنيوية تدا أو منفعتانا لكرين فروشتون ويأخذ لقماري كسانه كوادي بنوا أو زب فرتوفيل بهر شيء واق كأصلي حرامة بهر شيء واق بيتر وهر أو زي جاي كوا قماري تدا كري كسي خوان زي جا كلو أنا قازان زي لو يدا بك أو قمار اللي وين دري بكري إترى أو منفعته شيء تدا ويأخذ وكو أو أنا كوا شراب خورن يأخذ عار خور لو أنا وكو بلي خوشية شيء دروني كاتي لا انجام داني قمار و هروها لعال اخوار نوا لوانيا بدس بي اتروا لمنفعات كانتي بلام و اثموهما اكبر من نفعهما بلام اثمو قناه تاوانو و هروها زرركي زور زياتر لنفعكي كوا وكو كميكمان لي باسكر و يسألونك ماذا ينفقون ليت برسيار ذكن يا رسول الله ماذا ينفقون دي باشا مادام مال من لقمار صرف نكن أديلتي صرف بكن يا رسول الله خوي قوري والله مداتو قل العفو العفو واتا الزيادة واتا اوي كوان ليد زياد بو لوي صرف بك لوي ببخشة كواتا اوي كوان ليد زياد بو ببخشة ولا بينا خوي قوري سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتا لا عفوا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو لو حدثيك وإمام بخاري وإمام أحمد رواياتيان كده أبي هريرة جابت خواهي لرازي بي ده فرمي في أغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أفضل الصدقة ما ترك غنى تاكترين صدقة وبخشين أو صدقية كوا ببخشي لدواي بخشينكش أو أندتها بي كوا غني بي دولة من بي في يستدبا برسيار كده النبي وفي رواية لا صدقة إلا عن ظهر غنى هيت كسيق لبويني صدقة بك مقر لدواي أو صدقي كذلك هشتا غيناو دولة مندي
بجيبيلي وليبدأ أحدكم بمن يعول كواتا ببخشا بلام يكم جار لو كسانو دسبيكا بمن يعول واتأويكا وأوبر برسليان لما رو من داري خود دسبيبكا حتى أو باريكوا لا مالو من داري خود صرفتكي كواجيب بخيويان بكي كاتكوا بنيتي رزامندي خواي قورا دي بخشي وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم دفرمي أو باريكا لدوي عائلكي خوتي دني كاتكوا بنيازي رزامندي خواي قورا أويش بصدقة لو تحسابه كواتا لوانو دسبيبكا لوانو دسبيبكا أو زاوي كزياد ماوليد بي بخشا لحديث يشكا كإمام مسلم روايات كده زابري كوري عبد الله دجيرتو خواي قورا لي الرازي بي تفرمي ابدأ طبعا لبيغمبره صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها تفرمي لخوتو دسبيبكا فتصدق عليها صدق لسا نفس خوتك بيداويستي نفس خوت زيب زيبكا فإن فضل شيء فلأهلك لخوت زيادك أو زا لبو عائلك فإن فضل عن أهلك شيء أدي قال لعائلك خوت زياد بوهشتا فلذي قرابتك أو ذا بيد خزمك سكانت فإن فضل عن ذي قرابتك شيء أدق له خزمك سكانش زياد بو فهكذا وهكذا بوشوي فيقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك واتا لخوته دسبيبك أقل لخوت زيادك لعائلك توصل فيك لعائلك زيادك أو ذا لخزمك سودور برد أقل لواني زيادك أو ذا دفرمي فهكذا وهكذا واتا أو ذا برتبك لبو پیشه و لبو لای راس و لبو لای سب واتا لدور بری خود هر اوی که واز زانید پیویست پیه پی ببخشه او زبه هدیه بصدقه بزکات به همو شوازه بی بخشه لپینای خواهی گروه سبحانه و تعالی زا خواهی گروه دفرمی کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون آبو شوازه خواهی گروه سبحانه و تعالی آتکانی خوی لوتان بیان دکا لوتان رون دکاتوا لعلكم تتفكرون تا وكبير بكنوا لسي بير بكنوا في الدنيا والآخرة تا وكبير بكنوا لدنيا ولآخرة بير بكنوا لدنيا ولآخرة يعني سي ديار الهموش تيق أصل ومسلمان بير بكاتوا مقارنة بين دنيا وآخرة بكا مقارنة بين دنيا وآخرة بتايبتي لبخشين باشترین هاندر كوا هاند بداله بو اي كوا ببخشي بير كدنوه لحقه الدنيا وحقه آخرت بير لدنيا بكوا بير لكمي دنيا بكوا بير لمؤقتي دنيا بكوا بير لويبكوا كوا او دنيا دار البقاء نية بير لويبكوا كوا او دنيا مقر نية ممرة بيدا تيدا بري او زال مقابل دا بير لآخرت بكوا بير لآخرت بكوا كوا دار البقايا بير لآخرت بكوا كوا خير وأبقى خوشكان آخرت زورت ساكتر لخوشكان دنيا وأبقى دشمينيتوا خوشي دنيا هرتسند زور بي هرتسند زور بي أوا ديار هرشتيشي كما هرشتيشي كما وبمردن كوتاي بيدي للحظة ولا لناكاودا كوتاي بيدي كواتا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة بير لدنيا والآخرة بكل نتيجة دا دقي قناعات كفيويست ببخشي لفينا يا خواهي قولا لتمند ببخشا لا لعمرت ببخشا لكاتت ببخشا لفينا يا خواهي قولا لمالت ببخشا لفينا يا خواهي قولا سبحانه وتعالى رزيلي بنفس كانت بكلويك ولا غير طاعة خواهي قولا صرفي بكي يتر او كاتب ربو مكيد بيني وكاتك ودقي السلامرك وكو خواهي قولا سبحانه وتعالى بتايبتي بنسبة بخشين كاتك لا كوتاي صورتي المنافقون لو اندري بازدك خواهي قول سبحانه وتعالى دفرمي كاتك مردن دقات سر إنسان مردني دقاته من قبل أياتي أحدكم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين كاتك ومردن دقاته يقلنقو لو اندري لسر مرق دلي يا ربي خواه تأخير بك لو تتأخير بك بتماي شيء أجد تأخير بكا تفرمي لين دري دلعتن فأصدق وأكون من الصالحين تاوكو صدقي بكم بما بياوي شيء صالح ديارا لين دري دفرميتن ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل والله كاتك أزل هاد بهد شيء ويك خوي وركز تأخيرناك أزعل ما دفرمون تمشاك أو كسي كوالس على مرجع دا
داوا دکا بیجرن و تأخیری بکن و هشت روحی نچیشن لبرسی بس لبوی صدقه بکا لبرسی لنا همو کرده و صالح کان إلا صدقه هل دبجیریتن دفرمی لبرو إلا سرمرک و یقین لوین داره پاداشتی کارو کرده و ساکن لو با دیار دکوی تمشا دکا صدقه پاداشتی لهموش دکان باشتنا پاداشت لهموی باشتن لو دلتن تأخیرم که تاوکو صدقه بکم تأخير بك حتى صدق بكم كواتا نساء أو لحظاتان بين بنت بيساي خوي أو زالوي بديار دكوي كوات سند ضرورة أو إلي زيادة ببخشي لبين أي خوي يقول سبحانه وتعالى تاوكو بربو مكي لسر مرقوا حتى وكو روج قيامته لبهج دابي بيني توكواتي لبو أما ذكرايا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري داواي لخوشبونو توبة كردن. يكي كيتر لهوكاركاني زياد بونو بيدابوني رزق داواي لخوشبونو توبة كردن لتاوانو سرفيتشيكان. خواي پروردگار دفرميت
1: فقل

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي قورا لي وزياد بلسر أو ضلخوشي كرشان يسر مسلمانان أو آقرا أو شرا واستاوى الحمد لله خلقيك نخت مرتاح ترى لبي وويك براستي بيني حقائقي لك أخوة القرآن ما جي بيك ذا تعريفي خلقي كردو أخوة جل جلاله. والحمد لله أخوة كما نكرتو لمجلسك إن شاء الله بتزاد بمان وبتشفيك بمان لم دنيا روشناي ونور من بيدا بي ولو دنياش روماني بيس بيكا. زنجيرة باسكي مشوية اكتر لعبادتا كان كبو خواي قوران جامدين لم دنيا التفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى بير كردو لو ايك خواه درستي كردو بلكو بغينا ناسيني خواه بوشيوي كلايقة ودواترش بوشيوي عبادتي كين كأغنجي بو خواي قوران متعال. من الله من فترة زور أم دعاب كين قشمان ملين اللهم حبب إلينا الإيمان خوايا نجمان لا خوشويسكي قرآن من لا خوشويسكي دين من لا خوشويسكي شكم هيا نجكا ملام ما فقه شيء هيا قرآن خواني ختمي كردوا يك آيات تأثيري نكردوا لي يا يك آيات مساري نقوريو يعني شون بلين يمر عليها مرور الكرام بويا ما آيات اللهم حبب إلينا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. خواب خاطرنا وجوانا كاني أما جسانا من لا خوش ويسكا لبروي نعرف فيه آيات الله سبحانه وتعالى آيات كاني خوا ناسين خوا خوي أناسين وصفات وأسمائي من نعمتك متعين بخوا فقير ترين كس او كسي لقيامته كهيشي بوخوانه يناو دولمن ترين كسش اويه كبوخوه همشتي كيناو وخواي قورا جل جلاله بس نعمتك انك اياتك من خناسة مقصود ببو ام درس خنام. خوا فرمي افرأيتم الماء الذي تشربون او اواي خون هيش تماشايت كردوا دقتيت كردوا يعني اگر داينين اوها نمالي ميش دقتت كردو عليما. أفرأيتم الماء الذي تشربون هيج دقتت كردو أخوة فرمي جل جلال باس النهاية يم آياتان بو كورو نهاية يم آياتي فسبح باسم ربك العظيم قولي خواد بو دركوه تاكيو بيقردي خواد بو دركوه وأمرت فيك أن تسبح لله سبحانه وتعالى وامرو من یک نخت باس ام آواکم لبروه ایک لمخلوقاتی خواه بوی گوری خواد بو درکوی و سپاسی خواب که لسرم نعمتی که پیمایده. طبعا گورترین نعمتی خواه گوری اعظم نعمه و اعظم الجنود هر اما ایسا خواه امری پیبکا ام دنیا کاولکا هر ام گلاسا آوی دسمن فهو اعظم جندی و اعظم نعمه وأعظم مخلوق مخلوق كيزور عجيبة إن جاء ما زانن أم آوا صط لصط عقلي هي إدراكي هي شعوري هي إحساسي علماء لي هندي كس لو بترسي أقر ببي بسم الله أخوار دي دنيا يزر البكات الجانيو وهندي كس الشكري خوابك كأقر والحمد لله وبسم الله أخوار دي دنيا يشفاي ببيني يعني سبحان الله ام آوي واباسي كينيما ام هموشتيتي اي هربو عالمي خمان باسي كينيما عالمي كي ياباني منما لما وصاي كي برز بيستوما تلبي كي مسلمان بي لقصة كان يعني باس لواكن الله ام آوى لعاسمان که کویت خوارو بجوری خوی شکل ورگری ایت مثلا چهار گوشه ایت سه گوشه ایت بجوری اوی کل دیت خوارو فعلی آبانه که برای نکرو تیشتوانیه او هر H2O هر او بلوریه یعنی هر او شیوه که ایتی الیم ام طلب مسلمانه شو تی باشه بونه ای تجربه کن لسر آوی زمزم آوی زمزم دین بزنی وایه فعلا آوی زمزم بلوره یعنی داینن ام آو بوشی و داینن که بیت بفر عیسی خود لسلاجه کی چون گرک توا قالب ورگری او منو توی کن قالبی چوار گوشه وادره شه بس او باس او کی ترکه آیا ام آو چی پیتیه فعلا آوی زمزمی کرسه رکان ناوی هزار قطره آوی کرنه و قطره کی آو زمزم اینجا ایتوانی ببیت شکل شکلی ورگری لکاتی بفر کردنیا او تشتی فعلا که دای ناسیر کرد دو بلوری پیشن دو بلوری بسر یکویا آقان تروانیه بس زمزم دوان بسر یکویا یکی لخوار یکی لبار اما یابانیه ها بوی علیم لبروی سخل قلی اما یو باسکن نه او باسکن مترسن او یابانیه باسکن بس اما ایمان من پیدی فعلا لمسلمانه که پرسی باشه ام همو آوی دنیا بو یک شویش بلوری هی بو ام دوانی هی فعلا لبرو مسلمانه گوتی لبرو زمزم لدو حرف دو کلمه پکات و زم زم دوانه فدو بلوریتی فعلا دعای و تمام بایی اللہ آوکه آیت بخوین نسری بزنین چیه وی اللہ هر آیت یک من خوین دو تسر هر قطره یک آو بلوریه که تری درست کردوه یعنی بجوره آتکان درسته که الله دعایو تبان لسر ناوکانی خواه الله القادر المقتدر العزیز همو گوره همو آوکا گوره لکات بلوره کردنه و جوان ترین شوی بلوریتی قطره که اولا کلمه بسم الله بوا بسم الله اما سالین علماء علین ام آوا اتناسه غریب هم قصه ام آوا من ناسه برات هم بید اتناسب معنى مجازكي يعني كاتي علي بسم الله هر چي زرلي ناو خوي هيلا دا قازان جد بيدا كاتي نالي بسم الله هر چي زرلي خوي هيلا دا بيد بو چكم وإن من شيء إلا يسبح بحمده إن من شيء هر شتك لم دنيا خواه درستي كرو تسبيح خواك ولكن لا تفقهون تسبيحهم وآو سبحان الله پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام کاتی باران ببارای باران باران ببارای روی شانی پیروزی کشف کرد سر شیخست پر بارانه که او همو بارانه ارشاو سر پیغمبری خواه علیه سلام ایوت اینهو ما اون حدیث و عهد بی ربی اما تازه لپیوندکانی لگل خواهی گوری متعال حدیث و عهد بی ربی ای حدیث البرکت من عند الله لیر معنای واقعین بركتك عجيبتي اي بو ابن عباس طلبكاني بالدرس طوابي ايوت كلبل كم هي كلبل وجه كم هم بون او دشته بو بيو دشته بو او باران ليدا حتى يحل عليه البرك بو بركت برش تسر كلبل كي بو اخوي غوركاتي باسي اي بارانك جاي كاتي اي باسي بحرك جاي كاتي باسي اوي ناو شاخه كانك جا باسك على القران واق اخو عمري دال حفتي ده تو باسك موطن الشاهد موطن الشاهد لقل أم آواء مواباسك إن كان المخلوق الأول أو الثاني خلافه آية عرش بيش آو دروس كراوة يا آو بيش عرش دروس كراوة يعني خواكاتي آو دروس كردوا نعرز هبوا نعاصمان هبوا نبشر هبوا نجنوك هبوا نفرشت هبوا نمخلوقات هبوا ويخوا فرمي وكان عرشه على الماء فأول ما خلق الله لين عرشه وثانيها الماء والروايات هي لن نازاني نازاني يعني نازاني او بيش عرش يا عرش بيش آوة وجمهور العلماء لقال وانك عرش بيش آوة فخواي قوركاتي آوي دروس كردوا لقال عرشا دواي او قلم دروس بوا دواي او اللوح المحفوظ دروس بوا دواي او خواي قورام عرز و آسماني دروس كردوا كاتي خوام عرز و آسماني دروس كردوا وطمع لا يتكالي او لم ير الذين كفروا ان السماوات والأرض كانتا رتقا رتقا يعني بقيكون يقت رآوي تيابو نبو آسمان وعرز ام عرض یک دانه آبی تیانه بود، یک قطره تیانه بود، آسمانش یک قطره تیانه بود. ففتقناهما لك كاتك كردياني وخواي قورة بأمره لأسمان وفتق أسمان أبو لأسمان أو تيتخوارو فتق عرضش أبو لعرض أو درجة بوي أو هي يا تيتخوارو يا لعرض درجة يا وكو هوا لأسمان كان أفره اما روجه خوانا ما نتمان لجنة دو أو هي أفره غريب بلاتان وانبو زرغ أو چون أفره آوي كوثر نهر الكوثر لجنة أفره ونهر التسنيم أو شفره لنا وجنة يعني أم آوة بعرض رناك بعاصمان كان أفره لا إما غريبة شون يعني آوة أفره إخويسة آوة أفره إخويسة حاليا آوة أفره لعاصمان بلام شون أفره بشيوي بخار أفره بو إخوة أفرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون أو آويك إيه ويخون أقبتان بين بان شاقي كي برز هورك بلا تابروا أطواني قلاسي آوي لدركي اتوانی دست که تنها و هورکا گلاسی آیلی بخوی شتو آبی؟ یا بوی خواه باسی مزنکا مزنی یعنی او هیروری آسمان خو پری آو بنای خوی وایلی بکا بکا گلاسی آو بخو محالا لعاسمان آبتوانی بخوی نابی بلام خو آوی هل گرتوه افرائیتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزنی یعنی لهور ام نحن المنزلون اباشا ام هوریم لبانی رد بین آوی تیانی کچی لخوار و فیضانی درست کردوه همو آوا چی خواهی که تخوارو لو آسمانان الان موسا علیه السلام خواهی گوره او بردی که امر پی فرموتی لیده با دوانزا بوری او بتقی بسر بن اسرائیل الان بردی او لگل خواهی برد لعرض دای بنای ابو او بکره اتما حشترک آوی ناما یعنی بردکا معجزه او لگل داره بردکا حتی لبان حشترک او یقتر آوی تیان او بس دعای که ای خست عرض دوانزا جوگ آوی درک فمن الذي أجراه؟ علماء لن زياتر وردي كينو بطان بياو آفرات مخلوقات يتر قشتي بقنن حر نرشتك ايو بعقلتان آجه دولا خمانو مجلسك مانقا بينا آسك بينا مر بيرا بزن بينا لولا برو بخوارتر ماسي بينا فلان بيرا دي دي هر چي ناوي مخلوقات الامن خلق الله كل شيء من ماء لاي بياو او هي لاي آفرات بياو هي او هي لای دولم خمان و بشریت لای منگاش آو هی لای گاشر آو هی هر آو هر خوی یک کلمه یا یک معنا گینه لروی بشریتو بلام آوی گرکه آوی من آوی گا لقل منگا گرکه درکه آوی بران لقل مرا برخ درکه آوی بشرش لقل بشر انسان درکه همو یک آو یسقا بماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الأكل يعني خواي قورب يما نفرمي سير كان لمسر عرزا من زوجة علام ظلمة كي لا يئيمة عن ظلمة أحمد آوة أو آوة لكيو درجة نهر النيل لكيو درجة جوغي النيل لكيو درجة لناو شاخ وكا لكيني آوة درجة ألين بحركان ودواي منفذي قراشواني كي دوزي وتقي موطن الشاهد لكيوم آوة درجة من داخل الأحجار والجبال خواهي قورا شو أفرمي ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا لكم فيها رواسي شامخات لدواي جبال خواباس آوكا وأسقيناكم ماء فراتا لدواي شاخ وكأنه خوالي الشاخ يكل لأرككاني وي أو دروسكات يكل لأرككاني شاخ أو قرى دروسكات لو شيء غريب به إمام علي الله رضي الله عنه ورضى الله چنجاره لقل پیغمبري خوار ريم كردوه چنجاره بلاي چن برده كار روشتوين بلاي چن داره كار روشتوين همويان با پیغمبري خوار شایتيان ناو بدیارو أشهد أن محمد رسول برد برد ساكا يتكلم خو پیغمبر خوية فرمي الله يك برد هيل ناو مكة هیچ روشك نبو إلا سلامي كردوه لهم كان يقوم ويسلم على الرسول صلى الله عليه بوچكم خوا فرمي وإن من شيء إلا يسبح بحمده هيت شتيك نية لم دنيا إلا تسبيح خواك إلا لقل خواي خوايا عبادتك هيت شون تسبيحك ايوان يا پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام أحد لجير پايا لريتو شاخي أحد لجير پاي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان لسر شاخي أحد وستاون فيتحرك الجبل وحدل ريتو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام خواي قورا بكات قسمت من خوش بيستني وشفاعتي لو دنيا فعلي بباي مباركة دات بان وحدا اثبت ما جولي رويتر فيثبت تناجل بو اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدة سيم غيبك لقال شاخ أقساك وباسي غيب داها توكع كعثمان وعمر شهدت عن شهيدة اثبت أحد نجليتو يبو غريبة وتيان إيمان دينين أقشتك من بوبك وتي أو مانجا لكوية بكافر كان بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام وتيان العاصمانة وتي مانجا كبو دكتو لبو دكتو اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا كل آية يعرض ويقول سحر مستمر وأما انقا كيكرة الدكتور جمع السحرة ما انقا لكو مكة هالكو واتا استا ام قطر آوى يعني سام قلاصي ايما سبحان الله يقطر لي دركن يقطر سيقسي اهلي علم كتشن قوري يقطر آوى ازان لتشي بريتيا يقطر آوى إمار فرمانا كردوا H2O يعني هيدروجين أكسجين وكم شيء زاني إتوه هيدروجين يعني غازي دنيا ستانن أو قنبلة هيدروجينية تان بيستو أو عشرة لسريسة وقصد أنه هيدروجين أقد جاء كنوم دنيا همو يستويني بيت بسرحة شيء يستويني يعني خوانك بيخنا سر كفري خوانك أخوانك بس كم بوت يجيشتون يك هيدروجيني بدن ليرة يك ثانية همو من ستانين حر همو من بس كان منو نماين اي اكسجين خوي يساعدوا على الاشتعال يعني اقرب كرو اكسجين تياب كام سقفهم يلا قري اكا تشي خوا بم دواني كردوته يك بامر منه برون النهو يك تشي اكا اقرب يكو جنيتو سبحان الله العظيم دو قوتي اقرين بتيك البني يكو جنيتو هذا هو الله سبحانه وتعالى استأم قطرة لتشي بيكاتية هر قطرة كي او 5000 مليون بچوکی آوی تیل ناو خوی آل گرتوه یعنی قطره آو دانه 5000 مليون قطره بچوک لناوی تی 5000 مليون قطره آو لناو یک قطره آیا هر سبحان الله العظيم اخواب خواه چونه فرمیه لقرآن افرأيتم الماء الذي تشربون الله سيري آو که کواه خوی که خواه آو هروان ناتوه الله انسان ازانی وستی کتان آو اسم من لسطع حفتاء جانم آوى جن سطع شستو بينجالين من دال سطع حفتاء وبينجا آو جسم تقشتي آوى أزان أم عرزش سطع حفتاء آوى أم عرز جيري آوى باني آوى أترافي هموي آوى لناهم عرزوا الدنيا آوى درجة آوىك لعسمان ودي آوىك لعرزوا درجة آيك بعاسمان أفره آيك بأتراف عرضوية آيك لإنسانة ليربو باسي كم من ليربو باس ما كر وطمان بسم الله ما كر آوك جابو پیغمبري خواه ليره فرمي صلى الله آيك لعرضو درقش آيك بعاسمان أفره آيك بأتراف عرضوية آيك لإنسانة ليربو باسي كم من ليربو باس ما كر وطمان بسم الله ما كر

بايته سبحان الله لن پیغمبری خواه کاتی او شی خوارد او سی قومکل لهر سکی بسم الله کرد لهر سکشی الحمد لله کرد یعنی هود بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله علی بسم الله یکم دوم نیه دومش سیم نیه الحمد لله یکمش دوم نیه دومش سیم نیه و تا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لقل مخلوقاتی خواه تعامل یکرد اما زور جا علین که که نخوشی بله برو بر آوی باران برو آوی دانا بسم الله بخوان سری با همو قوتکان ورگری لخواه گوری متعالو بی کسر خوتا با خاصو بی تعامل که بمشی و لقل مخلوقاتی خواه امش عقیده همو بسم الله او آوه با بسم الله دنیا یک طعمی خوی و تامی خوی تداد با بی بسم الله دنیا یک تلی سینه بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمه إنه حديث عهد بربه ناوي آونا لأما بركت لا إخوة وليردي وسبحان الله العظيم أم آولا قرآن بس سيشي وإخوة وصفي كردوا سيشي ويداوة طبالي إن شاء الله لحفتي دا تباسي أم آواكين ولا قرآن أخوة سيشي ويبيداية كاتي دراسي شيكين هركي عالمي خاصة يعني يك حرف لقرآن يك كلمة لقرآن يك وصف قرآن إلا بعلم هم بقود بوا هم لخوان زيغماني كرتو بوية تلمو دو عبيرت كردو هم غلاصة 5000 مليون غلاص بچوكتر لناو هم غلاصة آوائي 5000 مليون غلاص لم آوال لناو هم غلاصة چونيح دايب زامتو زيرقي لناو اما شي کرو جاين کرو ام گلاس آوا 5000 مليون گلاس آو بکنه و ام گلاس آو چون ای کی صنع الله الذي اتقن كل شيء سبحان الله نو خبير بما تعمل اما ایشی خواه جل جلال سی شاخه کی الله بیدم سرتانه نخواه گن و خاطری خوانک یارب در رحمتی خود نرسی او آسمان بردم گنتان لا اله الا الله سبحانك انت الحي القيوم اي ان كان برد عرض برد النجاتان لا حول ولا قوه الا بالله خلق الانسان من ضعف سيتشن ضعيفي هيك بناكره هيك خاب خاطرنا جوانا كاني لدينك اشاره زمانك ظلمان خوشك دروجك من مرين الايمان من راضي به يا ربي خايب خاطر اسمي عظمت اوي وثمان لميزاني حسنات من بو ايمه وباوك دايك من خوشك براك من بنسي يا ربي خايب وي جمان لي قلت لفضل خود و رحمتی خود بکیت خیره با من لم دنیا ظلمانی پی آودان کی رومانی پی سپیب کی فکرمانی پی روشن کی خواهی لآزارکانی ام دنیا لسر مسلمانان و ایمه حلی گری یا رب العالمین خواهی ظلمان خوش کی یا رب العالمین لخزائن رحمتی خود ببشمان نکی خواهی او آسمانا کسبحان الله علاماتی قحطی پی و دیاره درگا کانی لبکیتو یا ربی خواهی برشینی بسرم عرضه هرشي ناخوشي ونارحتي يا ليغري لسلمان اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم فارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم فارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا برحمتك من عبادك المخلصين. اللهم يا ولي المخلصين، أوصلنا إلى مقام المخلصين، واجعلنا قدوة للمخلصين. طهر قلوبنا من الرياء، يا معبود الأرض والسماء. آمين. سلام و رحمتي الله لدلتان بي لإخلاصتان بي رياني خوش بيستو براستي بندا اگر تدبر لنعمتكاني الله بك عز وجل كومالك بروبو ميزوري بدس اكوي يچك لنعمت قوركاني الله عز وجل بسر بندا اويا كإذنت أدات لمزيسي ذكر دابنشي ولمزيسي كباس لالله أكري عز وجل باس لبهشت نعمتكاني باس لسلامتي دل أكري لم مزيسي لم دانشتني لبر قوري أم دانشتنا كأم دانشتناش لبر يقو هو قوري كباس لقوري الله أكري سبحانه وتعالى وملائكة آسماني بودا أبزينت أم ملائكتانش ناوي يكيكي أم دانشتوانا أبن پروردگار فلاني كوري فلان دانشتبو مشتاقي أو روجبو كبقى بلقايتو أشيزاني لقرآن كياتو بيتوتبو أقر تو بتوي بقى بلقاي من أبي بقى بلقاي إخلاص لدنيا قناغي يكمت نقطي يكمت بدايتي دس بيكردنت بو قيشتن بليقاي من أبي بليقاي إخلاص بكي أبي قناغي إخلاص درقاي إخلاص ببري أبي داخلي أشكوتي مخلصين بي أبي داخلي بهشتي مخلصين بي لدنيا عبدكم إنز أطواني لقيامت بي مقابلي منك لبرأوي الله تو ذاتي بيروزي الله عز وجل باكا پاک نبی ورد ناگری بو ابرانی خوش بیست نیتی خودتان بو الله یکلاب کنو و زور بشوق و دابنیشن لدیار اوی کوا یکم شتی کدا انیشن تواوی فقر خودتان با الله بشان بده تواوی تحقیق لا حول ولا قوة الا بالله لعقیده و اخلاص نیتانا إظهار بكن بو الله عز وجل إما دانشتون لبرأوي ضعيفي إما استعانة أكين بويا عبد استعانة أكا لبرأوي لعدم ودرس بو لبرأوي من بيناسي كمنيا ببي الله عز وجل وكو ابن القيم لدرسي سين زيدويني باس ما كيرك أمرو درسي توار ديب لباسي پرورد بوني دل لسر إخلاص نيت باشي بو الله بو ودودي دلمان بويا إخلاص نعمتك زور عظيمة وضدك كالرياية كارساتك وقيامتك صغرايا بسر أو بنديك أم شركي لدل بيت وأم شركة لنيتي بيت وقصد مبستي أم شركيها بيت بتاي بدل أثناء عبادتها خسرت الدنيا والآخرة أم كسل دوزخي دنيا أجيت بيشي أوي دوزخي قبر قيامة تاوريك
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تذكري إلى إخلاص قولة لك إنسان ذكري الله بكات بإخلاص. ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني إخلاص بصيرته كاتك الضلي شير أبي بالرياء الله لقيامته بتشيريع زندي أكاتوا. باسي أو ما كرت رحمتي الله لدلتان لإخلاصتان دعوة بكين لله عز وجل بمشي و فرورد ما بكات لسر إخلاص لمانجي فروردو هدايتي دلوكان. ما موصاي دلانو ابن القيم رباني رحمتي الله لبيت بوي باس كدين تون إنسان أطواني دربازي بيلوي إخراج رؤية العمل في العمل. تون من كرد وكاني خوم لبير بك تون وام لبيك وخوم إخلاصكم بقات أم درجي كوا سيري كرد وكان منك وابزان مشتيكي زور قورو باشم كردوا بوقو لدوانو بم عقيدة عظيمو بم توحيدة قرآنية كابن القيم بوي باس كردي. وأنه آلة محضة، عبد آليك كليا بدستي غيري خويتي، حس شتيك بدستي خويني يا بني آدم. إلا كاتك لناختا دو صفاتي تيدابي خاوني أم آليا بم دوشتي دلد أدزوليني أوش بي أوتري إخلاص وصدق بو الله عز وجل. لتواوي دربازبون لا لويك عبد أم درجة زوانا لإخلاص يا زيبا زيبك. ابن القيم باسك أو بردوام أبي رحمتي الله لوي ورحمتي لو أو لو ضلشك بضل جوئك. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكل سورة نورها وآياتي بستويك أفرمي سبحانه وتعالى. أجر فضلي الله نبت، أجر كليلي رحمته هدايته نرم كدني دلت نبت، وأجر رحمتي الله ندقريتوا تسكي دلت نكا قلب سليم نكا ما زكى منكم من أحد كسناتواني تزكي نفسي خوي بكالة سر إخلاص، وكسناتواني لم شركة بتوكو لم شركة خفية دربازي بيت كريالة كردا وكاني نبيت أبدا. الله يقلي أكات وكتو قطعيا بني آدم ببي استعانة ببي فضلي الله عز وجل ببي رحمة الله ببي منتي منان كالله منانة أبدا. الله لذيك وابكار أهيني كتواوي عقيدي قلب لسر أو دروس أبيك إياك نعبد وإياك نستعين إيتر أبي من هر برورد بم لسري ببي الله عز وجل من بقطعينا توانم الله ببرستم بقطعينا توانم إخلاص بو الله بي وعاقبة خير بم بو يجل وعلا فمي. ولكن الله يزكي من يشاء كاتك لمقابل أويك توشي الريابي بلام أم عقيدة داخلي دليكي سليم بي الله مني واليك نويش بكم الله بلطفو كرمي خوي واليك دم كصدقيك بكم كعلميك فير بم كعلميك بلام وآيتيك قرآن لبر بكم. ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان. چه إيماني لطلي إيما خوشي ويسكر، چه إخلاصي للايتو خوشي ويسكر، چه إسلامي لطلي تو شيرنكر، چه قرآني لطلي تو شيرنكر، چه بهشتو نعمتكاني لطلي تو رازان دو تا دنيا وشهواتكي لطلت ببات تدري. الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شيء لذتي إخلاصي بتودع
چه لذتی نیت پاچی به تو ده، چه اسلام و ایمان و اخلاصی لدلی تو جوان کرد. الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. چه رقي كفري خست دلي تو، چه رقي شركي خست دلي تو، چه واي لدلو عقيدة والتوحيد بيرو بوتسوني تو كرقد للرياء وأهل ريابي، چه أم هداية جواني تو دا كرقد لعجب وشهرة بيت، چه واي لتوكر كرقد لو بي للاي عبدك ناو بانقتها بي للاي خواي قورش قيمتي جيري كيكت نبي قيمتي أود نبي كيحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة ذر لسا شكلي مير وليكي بتوب. الله عز وجل حشرت كالبر وإنسان بإخلاص قورا أبي. چه واي لمنو توكرت دابنشين إيستا باسي إخلاصك هر بيت ألين بيرت أخمول لناو مالكيتو إستا محروما لم دانشتنا. چه إذني تويدا جيل محاضريك بقري كباس لإخلاص وتوحيد وتعظيم اللهك براكيتو غافلة إستا بآقايا لم دانشتنا. هر قوشتو إسقاني توش كوري أم دايكو باوكاني لناو يك مانغاني لناو يك مالنيت، ولكن أو هدايتك الله بدلي تويدا بوينة ده إيه لم حالة إنسانك قلبي موحد بي قلبي موحد بي توحيد لدلي زي جربو بيت تي لتوحيدك رنق أداته وشكري الله لتي أويك بي مغرور بيت ريا بيقريت عجب بيقري دي شكري شكور أكاد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فأي نعمة أعظم من الإخلاص؟ سنعمتك لإخلاص قولت لا أتأيم الشكر شكوري لسبت سليمان كاتك الله ملشي أداتي ربي الذي رباني أويك بروردك دم لسر عبادة وبهوي عبادة لالله نزيك تربموا نقب عبادتي الله لخاوني عبادتك دور بكومك الله يا عز وجل. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. چه توي كر براشد كفرقي رياء وإخلاص بكي چه أو رشدي بتو دا زرري إخلا رياء واد لي بكاتر چه رياء وأهلي رياء أو شينان بكي كتوبر ورياء أبا چه أو رشدي بتو دا كإخلاص صفاتي كسي عاقلة كسي صادقة إخلاص كليلي بهشتي الدنيا وقبر قيامة الله عز وجل. أما واتلي إكا تواوي خوتو كرد وكلا بير بكي أقر بمشي وتدبر لكلامي الله بكي عز وجل الله إيمو إيوش لأهلي بهشت بكا سيري إخلاصي أهلي بهشت بكا سيري توحيدي أهلي بهشت بك الله أم توحيدي لتو أبي براي خوش بيست خوش بريز. وانظر إلى أهل الجنة بعد أن دخلوها ونزلوا بها كاتي كدتنا بهشتي الله تي ألين أهلي إخلاص لهيت حالتك جانيا للدنيا لقبر لقيامة إخلاص لبيرناك توحيدي الله اشتكني اللي لم قناغك وقناغك لبيري بك أهلي توحيد بور رفعيان بدسنا وبوصر كوتون كبر دوام خاوني توحيدك يا أمبيرة كالله عز وجل. وقالوا ماذا قالوا ماذا قالوا أهل الجنة لنا وبهشتن إي تركو تاي بيهات هاتي نعمة الله بيداوي لهم مصيبة كان دور كوتيوا بعقل بي ألي من تازة تواب مصر كوتم بيويسنا كاجد أم عقيدة إخلاص دوبارة بكم وزاريكت. ولكن أهلي التوحيد بردوام خويان بشر مزاري نعمتي الله أزانك أعظم نعمة إخلاص بو الله سبحانه وتعالى. وقالوا أهلي إخلاص كدسنا بهشتي أم قصيرك. وقالوا الحمد لله الذي هدانا سباز بو الله عز وجل سباز بو منعم بو موفق كالله عز وجل الذي هدانا هدى قلبك للإخلاص
الله كهدايتي دلد أدا شوقي بهشت بخات دلد الله كهدايتي أدا رقي كفر وفسق وعصيان دخات دلد وترقي دوزخ وأسبابي تسون دوزخ. وقالوا رحمتي الله لو كسيت تدبر لقرآنك تواوي إخلاص داخلي دلي أبي تو كاتك لدنيا بلي الحمد لله فرقي هي لكاتك تو كوتاي لزي بهشت بينيوا داخلي بهشتك بوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تو لناو أوهم نعمة عظيمة حور أبيني بحاري بهشت أبيني قصوري بهشت أبيني أشجاري بهشت أبيني تمند قنز جواني وكو يوسف قتنا خوشناكوي بير نابي هيت كيشيك تنيا ألم شوي نبلي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. منو تويتي جاهلي ظالم تاقي وما لتشيبو كوا سوزديك بو الله بري نوكو بتي بهشتكي الله بتوحيدي الله لطلت زيبزيكي لكرده وكشترن بداته. ولكن أم توحيدي كبر دوام من بيري خومو بيري همو خوش كبراكي خوش ويستي بغيرت بو توحيدي الله أخمو با أم توحيد بخوينين با أم توحيد شيوازي توحيد لطلي طلبو أمي إسلامي مسلمانان زندو كينو توحيدي كتواوي حول قوتي خوي بباتدري كتواوي خوي وكرد وكي لبير بكا كتواوي أم عقيدة بأدب وبأخلاق وزواني لدل زيجير بيت لناو بهشتي شان لبير نكاد أو ذاتي كداخلي ناو بهشتي كردوا بهوي إخلاصي بو أم ذاتا أبي أشكر وحمدي أو بكرت. وقالوا الحمد لله سفاز بو خاوني إخلاصك الذي أخلصني من الرياء اختارني للإخلاص أويك اختياري كردن بو إخلاص أو ذاتيك بحمد وسفاس استعيشي بكر هدانا لهذا هدايتي دان بو إخلاص هدايتي دان بو ريقاي بهش كيشي قلت بقورتن الريقا كاني بهش إخلاص بو الله بونا عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا تو أقا دكتور بي بروفيسور بي كوري زيد وعمر بي تعزيريكي قورة بي لناو مكش بي لما ديني بيغنبريش بي صلى الله عليه وسلم لساحي بدر أحدش بي هر أو دو شكليك لساحي بدر أحد بون هر دوك بشرن بلام دلكان يان دلي بشر نبو چي أم دو صفي دروس كرك صفي إخلاص وصفي الرياية الله وصفي محمد عليه الصلاة والسلام كان لبدر لغزوي بدر أحدا لقل شين كوتو كاني ووصفي أبو جهل طاغوتك لقل زندي كاني بالرياء خرجوا رياء ووصفي جيش محمدك خرجوا إخلاصا لإعلاء كلمة الله عز وجل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تون من تو أطوانين إخلاص كقرستر الأرض والآسمان لدلي خوتا زيجيري بكي تون تو أطواني عبادت لبير بكي لزمني شهواتي مدح كرنو زم كرنو زمني فتني قوري تواصل توبتواني عبادتك كوا خوت عبادتك بو خالقي أرزو آسمان كان لبير بكي. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كاتك عقيدة داخلي دل أبي أبمشي وبخاونك جوان أكاد. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فرمت أجر أم بيغمبر عظيمة كسيدي مخلصين وقدوي مخلصين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا فضل الله على إخلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فضل الله لسر إخلاص ثباتي ضلي سيدي مخلصين محمد عليه الصلاة والسلام كيف ضلي محمد راء قريه صلى الله عليه وسلم سكينة أخات ضلي محمد لا أشكوتا كاتك وابيتك
مستضعف رايان كردوا لقل حماية شخصية صادق ومخلصة كي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاتك جيشي فرعوني أم أبو جهل أقات السري لا تحزن إن الله معنا إن الله مع المخلصين سير التوحيد إخلاصي سيدنا إسماعيل كاتك سيدي مخلصين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بي أفرمت يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى رولي شيرين منتم بيني لخونا كسريتم أبري وكو قربانيك وكو علاماتك إخلاصي باك بو الله ودود سيري كبزانم توتسي علي موقيف تسيا فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فأرجع الأمر إلى الله عز وجل ومشيئتي كي أم هدايتي إسماعيل عليه السلام بدات باوك جان توك باوك مي بدست خود سرم ببرا ماذا قال إسماعيل عليه السلام الله بوتي أماني هل بجارد وكلنا وبيغمبرانش وكمانك ديار بن يعني أوي كملي مني نرم كرت أوي كملي من كتس أكا إطاعي الله بك عز وجل الله ذاتي خوتي هداية ملي مني داوك آما دبي ملم ببري لبيناوي الله عز وجل دا ابن القيم رحمة الله لي ببردمامة بفرمه والذي يخلص العبد من آفات رؤيته لعمله خاليكي تل خال الزور جرينجا كان كشفاية بو ضلي نخوش كشفاية بو ضلي رياتي بو أو كسي لاواز تائز تابر دوام لكاتي عبادت ميشتي بو مشغول الدبي فلان ببيني أبي مدحم كان أبي بقريتو بو ما مصطف فلان أبي سيرم نكا أبي باس نكاتن معرفة ربه ناسيني الله عز وجل قورترين هوي هداية ضلة قورترين بختوري السكينة ثبات ضل ناسيني الله عز وجل كاتيق عبد الله أناسي بأسماء صفاتي تواوي رجي الرياء لدلو ميشكو هوشو كرد وكاني أتيت دروه جمع بكا لنيواني نا وكاني الله كبيكات ولا ناوي ترغيب وترهيب الله عليمة خبيرة سميعة بصيرة رحمانة رحيمة لطيفة منانة أما أم صفاتاني كوا أمالك بدلي بند أدا كبرو الله بتي بإخلاص لمقابلش صفاتكاني الله عز وجل والا ضلد أكاترشي ريابكي جبارة قهارة منتقمة عزيزة أعلاية قادرة مقتدرة أموال إنسانك كوا خوفي أم جبارة أم منتقمة كبياني أتم برامبري أوستم رجي الريال لم يشك ما لعقيدة ما لنيت ما بب ما دروه ومعرفة نفسه أمش قناغي كلا قناغي مدرسي كلا مدرسة زور جرينجا كاني پروردبوني نفس لسر هرتي أخلاقي جوانيا لسر تواوي دنيا نوستي لسر أويك قد لسر نفسي تور نبت قد شويني نفسي نكوي قد بجوي نفسي نكا معرفة نفسي نفسي تو التي دروز بوا التي بيكاتو معدني نفسي تو بو الله فرمي عز وجل سيري نفسي خوتان بكن وفي أنفسكم أفلا تبصيرون تولى السير كني نفسي خود إخلاصت بو دروزنا بي بو خالقي نفسك شرم داد ناقري أو ذات بم جواني بم دقيقي أو نفسي دروز كلو تور ريا بنام بريبكي
تو سيناكي نفسد لعدم ودروزوا لهيت سوى دروزوا تو هيت أبرستي الرياب وكسر دكي كوكو خط هيتا لهيت دروزوا ذاتك عظيم كليس أول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء تو أم ذات عظيمة لبير أكي دي نفسك لعدم ودروزوا خلق من نطفة لدلوب آوك دروز وكوا قيزتنا يسيرك بو يجيك لقناغي دروز بوني إخلاص يجيك لو بابتاني كتواوي الرياء وعجب الشهرة لدلد أبات دروة أوي بزانة تو عبديكي أجلكم الله زقد بربيساية بزليلي بإجباري بإذتراري روجيت سنزال أبيبتي لأودز دابنيشي بزليلي وإلا نتي روي أودني أبتي لمزيسي كادابلش عبدك زجي بربيساية أجل لكم الله بتعقل معيارك إنساني عاقل صادق موحد من أوكس الرياي بوبكم حسبكم جويلي بي ببيني باسي من إلى بكري يعني باسي من بكا ومعرفة نفسي همو بيناسي عبدك أويك زجي بربيساية أجل لكم الله صفاتك تيايا أم نفسك تو بر الله بكي يا نفسك وك خود بكي بخوا ليت ببي بخوا وابزاني نفع ذري بدست من بيم عبادتي بوبك وإن العبد يصير إلى الله عز وجل بين مطالعة منة الله عز وجل ومشاهدة عيب النفس وأم برورد عظيمة أم قونا غب درزبونا إنسان برو الله أتي بدو قناغي زور جوان أولا منتي منان بسرد ك هداية دايبو إسلام هداية دايكتو الله حق ببرستي لكاتك خلقك دارو بردو جيركو قبرو شخصو أمشتان أبرستي تو الله حق ببرستي ومشاهدة عيب نفسي لكاتيكا كالله قورترين علامات هداية الله كبيري كسيك هداية بدا بو إيمان وإسلام وإخلاص عيب كاني خوي بير أخاتوا وايلي أكابا قناح كاني بعيب كاني بخطأ كان ما بسيئات كان بقري مولاي الله عز وجل قال أبو يعقوب السوسي متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى الإخلاص كاتك أوي أم خشكي أم براي أم بانخوازة أم تيكوشرة أم بخشرة أم كسيك شتيك أكا وابزاني إخلاصي تواو تنزار جيمان لي ولنفسي خوما لنفسي زائلي خوما من دنيام لنيتي خوم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من الجهل متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص توات زاني كاتك إخلاصك تكوتاي بيها توا تنشتيكي باش للدنيا وبروبومي إخلاصك ما لخو توقيع تكل بلي أو علامات إخلاص ما بوي أخوة أو بيدام بوي برزبوم بوي فلان دوست ما بوي دوستي من فلان كسا بوي أطوانم بتما أمشينا بوي أطوانم بكرم توقيعي لسر أوكل دوك من إخلاصيكي باك ما هي أم كلمة إستاذ تنظر لنا وإيما من دنيام لن يتخو دعي دين السلف سلف تن دنياب ولن يتخو كأوان لشو إيما لشو أين نحن من إخلاص وأخلاق السلف وقال الرويمي الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن الفعليك إخلاص سيه كاتك كتو كردو كيخود لبيرك إن زبزان مخلصي أما روجي تنزارك وكوتون بارا دجميري بيا عبدي دينار دما اوا كردو كانش بجميري اوام لبركر اوام خيندوا اوام متوا اوام بلاو كردوا او تاكم كر او صلحم كر اوام بردا اوي توتون بارا ودينار ودرهم دجميري بمشيوا عباده بجميري هرتن اگر صادق بي ابي بمشيوا گناحش بجميري تو اگر مخلصي لمزيسك حس اكي باسي اخلاص بكري بلاكك باسي گناح كان شمكن كوام لمخلص كان قبولي ام خالقك والله اخلاص كان خوش بي ولا
قال ابن الجوزي: إذا تم علم الإنسان لم يرى لنفسه عملا. أجر الله علمي نافع بهر إنسانك ده. إذا تم يعني شرني أو كعلمي في علمك ناوكي شرعية بس شر كسكي نكد بشرعي إخلاصك شرعي في ندى توحيدك عملي قلبي لا حول ولا قوة إلا بالله حقيقي في ندى لم يرى لنفسه عملا أويك الله بناسه بمشي ويلا قرآن باسي خوي كدوه ونفسي خوي بناسه كتون دروز بوا لستي دروز وبوتي دروز بوا لم يرى لنفسه عملا بر دوام وأزانك هيتي نكد وبو جباري أرز وآسمانك وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل تنهى أويل برتاوى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فروردقار شكري أوام بديك كم موفقت كدم أم تاك بكم أو نيجب كم أم دعوة بكم أم كتاب بنسم أم صدقية بكم أم خير بكم أو استقامة مهبيت وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به كوالا إنسانك إنسان عاقل وابزانشتيك كدوة كاتك سيري ملائكي آسمانك كشوروش تندها صالة تسبيحات معبود حقك إن تأفل من سبحانك ما عبدناك حق عبادتي كاتك سيري إخلاصك إبراهيم أكي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول والذي أطمع أن يغفر لي إبراهيم لدواي أم توحيد عظيمة أم إخلاص أم تقوايا أم خشية أم إحساني كبيجيشتوا تي أفرمي والذي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول والذي أطمع أن يغفر لي إبراهيم لدواي أم توحيد عظيمة أم إخلاص أم تقوايا.

بترين علامات ناسيني الله أزانن استغفارا أزانن أويك شارزابي للتوحيد لها مكزياتر أستغفر الله أكا تدبر كان لقرآن ولسنة لعلماء أهل التوحيد تدبر كان لو مقطعي كبيتان الله يتشيق لقورترين علامات أويك بزاني التوحيد كتزور راست دروستا والله توحيدي قلبي بيداوي الله ناسي وسبحانه وتعالى لصف تعظيمي خوي بوشي ويبو استيك بو عبد كان داينا او كثرة الاستغفار. هذا سيد الموحدين ابراهيم عليه السلام والذي اطمع ان يغفر لي. وكنوا حفر يقول استغفروا ربكم انه كان غفارا. وماذا يقول سيد المخلصين وامام الموحدين وامام الانبياء محمد عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من ينجيه أو ينجيه عمله كام لأيوان ويجاكي دعوكي صدقكي ذكركي قرآنكي اعتكافكي وايليكا كوا لدو زخدر بازي بي بتيتا بهشتي كأما وصفكي. قالوا ولا أنت يعني أو التوحيدي أم تقواي أم تورمي بيتو لقيام الليلة ام درس خوينيتو كجبريل ديت اخواري درس بتو علي دربازت ناكا ام كردوانا. قال ولا انا محمد عليه الصلاة والسلام افرميت نكن رؤيتي عملي من دربازم ناكا لسختي قيامته بتما بهشتت بكردوكي خوم بو إخلاص تقوايك هما إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري. أبي رحمتي الله بمقريتوا تاوكو داخلي بهشت مولدو زخباريز راو. ماذا قال فاروق الإسلام سيد الزاهدين إمام المتقين خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه؟ لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. رواه البخاري. أجر بقدر زوي زير مهبيت دفتر دولار مهبيت سيارة مهبيت قصر وقصور مهبيت شركات مهبيت ببيدو ضليها مي أبخشم سيري. أجر توحيدك أجر تولى سر حقيقتي خوي جبارة ناسي وزانيت قيامة يعني تي دوزخ يعني تي بهشت يعني تي أو كاتا رزيل أم كاتا رياء أدقريو رزيل أبي وقرتوك أبي وأترسي لغير إخوة أم نخوش يكوشن دانا لدلو ميشكو أخلاقت أمينيتوا. لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. ماذا قال هذا عمر رضي الله عنه؟ أجر دنيائي من بيت بتساو تركيا كموي أبخشم بيش أوي أمرو جهو لقيامة سخت بي من خبر بوبيك آية أهلي بهشتم يا أهلي دوزخ. منو تو أجر ما مستايق مدح مامكا أوها تادة صالي بشتي لي أكينو أو التواو من بهشتم من سوغر كدو. فكيف بيغمبر بلي فلان كستو أهلي بهشتي بيغمبريك بي لدواي من لكان عمر أي بوها مو أواني لبيك العمر إخلاصي عمر وإلى عمر كربارز بيته ونك خليفة خليفاتك وبخشينك ونجروشك أويك والا إنسانك إخلاصة. ماذا قال صحابي الجليل العالم الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ ليتني هؤلاء أصحاب محمد بتقوى تريني أرزو آسمان كان لدواي بيغمبره رازقو ترينو كم ترين قناحك لسر زوي كرابي أصحابي محمد كربيانا صلى الله عليه وسلم أقر كردي بيانا لجيان يعني حافظكي قرآن عالمي قوري قرآن آقاي لوردو درشتي أم قرآن هيا كي دابزي لچوي دابزي تن دابزي مكي مدني لسچي بوچي آقاي لهمو أم فضائل قرآن يا نهيا أم صحابي أفرمي يا ليتني إذا مت لم أبعث. أما تسي إخلاصي كبرا
اما تسي خلاصي كإيما لدياري دانشتين إيما خاون تسي

كلاسيك والله جيم لو شي واب ولا بانخوازي أمستردام لنوسري أمستردام لنوسين لهندي كي بانوسين لخشكو لبران هندي كي بصوتي والله والله أجر إنسانك لسردمي كوم بوي لو أنا ميسر يسبي بوي بمقصة بمجر أتيك لسر إخلاصي خوي قصاك وإخلاصي عبد الله كوري مسعوديش بمشي ويا ليتني إذا ميت لم أبعث خوزقا كاتك أمردم زندون أبمو إيواتي ألين درباري دايشي متقي كان دايشي إيمان داران درباري آفرتك كنوري آسمان صورتك نوري بودا أبزيني عائش رضي الله عنها سيدة العلماء بعد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم صديقة بنت الصديق دايجي إيمان داران خيزاني رسول الله عليه وسلم خوشويسترين كسل لاي رسول الله أجزانين إيما وكو التوحيد وكو ولاء براء عليه الصلاة والسلام هرشي خوشويستوى بولاء خوشويستوى كيشي أويك بالدنيا بخيزاني خوشوي بقدر تقوى وإيماني أم كس خوشي ويستوى وأفرمي عائشة لها مكس خوشي ويستر لها باشا عائش أقر رسول الله توي خوشوي بخيال مستحيلة توبتي الدوزخ أي بوتي أم قصيئك وإخلاصي عائشة رضي الله عنه ليتني كنت نسيا منسيا تكاتك دايك من عائشة أم قصيئك كأجرنو والله أعلم كاتك كنخوش بوا نخوشي مردني دايكي بريزمان دايكي خوش بيسمان رضا ورحمة الله عليه بي عبد الله كوري عباس دي لدركي أدا فرمويان دايك يان أما عبد الله كوري عباس فرموي نيت الجروتو كمدحم أكا ما شاء الله تبارك الله لتيلي صحابة لدايكي إيمان داران مجاهدة عالمة بخشرة عابدة قيام الليل صفاتك هي كالله بي خوش التواوي أم صفاتنا لديك من عائشة نبي باشا تسوى لديك ما عائشة أكا بفرمي يا ليتني كنت نسيا منسيا كاتق ابن عباس دستجوري مدحي أكاتو واي واي أفرمي برودر وخوزقا دايك عائشة بمري لقيامتا لبير بكري لا حول ولا قوة إلا بالله دواكين لالله عز وجل إخلاصي مخلصين ما بي ببخش اللهم أوصلنا إلى مقام المخلصين يا الله إخلاص جواني داد بم صحابة جوانانا كأهلي بهشت المجدي بهشت يان بيدراوة أما عقيدو أما موقفي أنا برانبر بزاتي بيروز إخلاصي دليان وايلي كردون رؤيي كردو وكاني خويان لبيرك يا الله هدايتي دلما بدي إخلاص لدلمانا شيرن بكي رجي الرياو هاوشي وكاني لطلمانا دربكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الثالث عشر بني سيزدان، بذل الجهد في تحفظ العلم. خدت كدني هرتي جهد طاقة هي أولا كلت وانادا هي في تحفظ العلم. تحفظ شون تصبر محاولي صبرة، تحفظي آوى محاولي حفظة. هولدان بولا بركدن ويظن فلان يحفظ بلا تحفظ. وان يادقي زاكري وان ده بهيزا ببي خو ما عندو كردن بولا بركدن لبردك. اويك والمذاكرة به، مذاكرة باس كردن ومراجعي لقل هاو الريان او ما بس في مذاكرة، والسؤال عنه برسيار كردنيش لعلماء درباري كابو تركيز ما لسر امسيا نهبي هموت وانا يخومان بخينا قر وتحفظ علم بولا بركردني ومراجعة ومذاكرة لمجالس لقلها والريان وبو سؤالي بجي لما مصطعن إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع أو قناعة زور مهم أبو مادروزي. سبحان الله، عندك كس بي ويا بتنيا دانيشتني لدرسي فلانة كس ديكات عالي اشتوانية بتنيا دانيشتن لدرس إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بس ورقتي مشايخ سودينية بلا حفظ له مبيل بركردني ومذاكرة به مراجع ويات كردنا ويلق الله والريان وسؤال عنه برسيار دربارة كردني ببي الله نسود ناقيني بس جل ما وصابه درسي آين دتشو كتير وكي تشون داخسو ولا يخسو دو هيتش بلا ونسو هذا درسي داتو. فهؤلاء أمسيانا تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه، تعظيمي أو علما لضلي طالب العلم ده تحقيق ذكر شون بكمال الالتفات به والاشتغال به. لكن نوي كامل وتواوب أو علمه تواخو بيه ومشغول كردنا كي تعظيم العلم توهفتي دو درس دلاي ما وصاحي بس أو دروجة درس كتاب وعلم كالبيرة كيف هو ضلان تعظيم؟ تعظيم علم يعني بردوام لخيالته يا بتنياي لكن جدانشتو إلى بيدك يان لقلها وريان خريشي باس وخواسي علمك يان لخزمت ما وصاي ومراجعي لك وبسياري لك. فالحفظ خلوة بالنفس، حفظ ذا بركردن يعني بتنيابون لقل خو ولا بركردن. والمذاكرة جلوس إلى القرين، مذاكرة دانشنا لقل هاولكت هاوريكت. والسؤال إقبال مع العالم، فرسياريش رو كردنا عالم داوي توضيح لك دنيتي. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، بل بركردن علم جيجير ذكر لطلدة. وينبغي أن يكون جل يعني زوربي وينبغي أن يكون جل همة الطالب زوربي همة طلبة في يسأل السداء الصرف بكري مصروفا إلى الحفظ والإعادة لبركدن مراجعة كما يقوله ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ، علماء دياركان أمت بردوام خلق هانددن طلبة هانددن يحضون على الحفظ ويأمرون به فرمان يدك. قال عبيد الله بن الحسن وجدت أحضر العلم منفعة، حاضر ترين علم بو وي سودت بيبجيني زو خوي دلا بدستو او قاعدي بيست بيتي بو دي بدستو ما وعيته بقلبي او كبدلم لبرم كردوا ولوكته بلساني بزماني شم او اندم هنا وبردوا لا كشيء يعني جوي عرض لا كالفرس اللجامة او لغاوي كالدمي بو جوي جاء تشبيهنا بيشتك كالدم داي وكو بنيشتك شون اوان دا دهيني ودبرية دجوري اعواد الله بزمانم جيوما يعني اوان دم قطوتوا اوكات كبيريستن بيدي بي خويدة دا بدستيو
بدستو وس جاء الباري تقول لك يلوك شاعر الله ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب شان هذي بقول ذكاء بالطبع بالسليقة عربي عبري عربي وعد الله ومن نحوينيم بما يقصد كم زمان بجومو بيهن وبيبم ورفع ونصبو سليقي أقول بالطبع أقصد كم فأعرب طبق لسان عرب دردتي أو يلوكو وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول جم للشيخ مان ابن عثيمين الشيخ صالح الله جم للشيخ مان ابن عثيمين بودي فرمو حفظنا قليلا كم يكمان لبرك وقرأنا كثيرا زور مان خويند فانتفعنا بما حفظنا سود مان ورقرد لوي لبر مان كد أكثر من انتفاعنا بما قرأنا زياتر لوكا لو سوديك لو همو خندرا ويور مان قلت طبعا شيخ لعندنا للطلبة كان بيستوك شيخ قرآن بلوغ المرام الفي ابن مالكي وك حجمها به لبربو يعني لسلو أو و زوربا وك جملي بو كان متني لو قورتي لبرنبو وان أو يعني أقر دانشي وبوت بغتو أقر مع الشيخ بيقو مان وكو بنزكاني دستي أغيل حالي في صحيح بخاري ومسلم شو أنواني لك هذا هردو كاني هر شرح كردو وان ها أوي دانش الأول وثاء أخيري بود بغتو جاي حقا تنوى تواضع بلا واشتشي زور زور نية وان كم يشنية والله الشيخ ديو تأكيد بكاتو وسبحان الله يخي لطلبكاني جرد الله لأخيري عمري لأخير عمري شو متما شامكر لبيني الساري كاني مزقود الدين كاني مزقود دهات وده شو جزرية لوتو منظومة جزرية لتجويد والزور بيداقل بولا سر طلبة كاني شكل بربك خويشي بردوان مراجعين محفوظاتي خويلة كردوه رحمه الله تعالى أو كي أملأ العلم أملأ الدنيا علما جزاه الله خيرا خليكو رحمة فراهدي دل ليس بعلم ما حوى القمطر القمطر وعاء الكتب شتك بوا كارتون بو تقريبا كتيبي تدا دا دندرا وكتيبي تدا دا فارز را برج كتيب بو برج اوين نا قمطر دا او علم نيا ما العلم الا ما حواه الصدر هر او علمك سنل خوي قرتو ك سنل خوي قرتو والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ أو كبدوي علم ويا بيبيوز نابل لبركر هل بيوز بلا بركر دن هي ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه جواني كخوي خاليك للا بركر دن يعني هيتي لبرن وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات المحدث المؤرخ المصري رحمه الله أقربت واني أوبكاك ابن الفرات مصري كردويتي فليأخذ به با أوبكاك شي ذكر أو فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح همو بياني همو رجا كبياني بسر دادهات عادت شهب وازي ندهنا أن يحفظ شيئا وإن قل شتيشي لو رجا دع لبر ذكر أقر كم يشبوها دو بيتي جوان بينز بيتي جوان حديثي أثريق لسلفوا ومن عقل هذا المعنى هركز لو ما نايا لو عملت يبقى لم يزل من الحفظ في ازدياد بردوام حفظ زيادك كدصال وبازصال تيباري تماشا دكا ببي ما ندبوني او توشتيجي اجقار زوري كوكر دوتو فلا ينقطع عنه حتى الموت ليش دانا بري بردوام حفظ زيادك هتام هدن كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية وقلتون أوبو ابن مالك لوا وكتامردن للابركردن دا نبره فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد بين شاهد نحوي بين بيتي شعري كبو مسائل نحوي دكرة بلقى لو رجكتي دا وفاتك بلبريك رحمه الله تعالى لا أزيزاني من علماء أو متحقة نموني زور عجيب يعني دي دالة حبص طبعا كانت خوي عالمي أندلس ابن أبي العشرين مالي شيبوا رحمتي فعلي لأندلس ينسخي مدونة هبوه
مدونة فتاوي إمامي مالك غالبي طبعا كان يبينز برقل زور قرنقل مذهبي إمامي مالك تونك فتاوي إمامي مذهبكية ونيا باش أو نسخة بقدر إخوة لشر وشورك دا ونبوة ابن أبي العشرين وديتي أمن وتعند نسمه دوايت سن صالك كنسخة كي نسيوته نسخة أستغد وزراوته براور ديان كردوة تماشا دا كان ابن أبي العشرين بس يك واو يخستو يك واو بس يك واو يخستو طبعاً طبعاً أول إشي روش ودو روش وصال ودو صال نية لم ملاتي إما هي مشايخ ما هي النزيش يصدو هاشتا جار منهاجي وتوتوا ببيه تحفظ يعني ببيه ده منهاجي نثراً بنثر منهاج الطالبين لبر كردوه لبر كردوه ابن شافعي رحمة إخوالي بي دي فرمو علمي معي حيثما استقلت ركائبي علمي معي حيثما يممت يتبعوني علم كم لقومة بسمو شوية بدون دادي قلبي وعاء له لا جوف صندوقي ظلم وعاء وخزيني أو علمي نقناه صندوق اكتبه ونقناه صندوق بدانا به إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أقل لما علم علمك أجل قنخهم لما علم أو كنت في السوق كان العلم في السوق كلا بازار يجبهم علمك أجل قنخهم لما زار كتاب كان ابن حزم عند السلطان رحمه الله أبو محمد ابن حزم لدي أري الله وسابد الصلاة نمود يقول إيه يحرق القرطاس فلا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري أقل براوك عند السلطان خناتو أنه ينام براوك عند السلطان أنت كل السنق من داير علمي معي حيث ما استقلت ركائبي سؤال يكم بهرت بروا علمك كم لوي وينزل إن أنزل كدادة بزم دادة بزي ويدفن في قبري لقو خوي شم نخريت قبرك هو علم ويا علماء يكون فرميانا العلم ما دخل معك الحمام العلم ما دخل معك الحمام حمام يكجلو بركانش اللي قلبني كان العلم لا أو مقدار علمي تولي أو أني تولي أو يديك كتابة كي بيش دوز دي الزي باران اشتري لك آقريش دي ستيني خلاص هر وقت ضياع به ضياع دي وبالمذاكرة أو حفظ وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس بو مذاكرة أو علم بزندويتي لدل دادة مينيته هل زوزو لقل برادران باس بكري نيد بيتوا ويقوى تعلقه بها تعلقي او ضلا او ضلا او يعني او علم باشتر بنفسي بشري يودن نسي انسان كجماعتي شي خوش ويست او يدي شلن خوش يدي او يدي من خوش يستاني شو بيت در خوش ويستا تعرف هو هل أو علمه هل أو كتبه كبتني هل قال دانش تيو قرصة ما قال دوستي هل قال أزيز جد الصوص بيك ودا دانش بتن ساعات ملل نافري والمراد بالمذاكرة ما بس ما نتينا مذاكرة مدارسة الأقران دراسة لقل أقران لقل قرين كان لقل هاوريان وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم فرمان من بكرا وبا تعاهد مراجعي قرآن لكاتك ذا خواه آساني كنو آسان تريني علم كان قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المصري رحمه الله وادر ذاك يبلاي بخاري وأثبت أصحاب مالك به أبر بخاري موطئ إلى خزمة أو داخل خزمة عبد الله كري يوسف داخل قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن نمنيخا وني قرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة وكو خاون وكو يشقوا خاوني هندي وشتري بسترا وبي عقل ربط بسنوي هل ما دي عين قاف لام دلالة ربط بسنوي ذكا بعقل دلن عقل لبرو إنسان دقريته وحبسي دكالوي إشي ناشرن بك بويا في دلن عقل وكو خاون مشتري بس تراوه
إن عاهد عليها أمسكها چون خاون مشتر اگر زوزو تأكيد بكاتو باش بسراوتو ماوا دبت خاون مشترقاني نقريتو لاي دبن وإن أطلقها اگر لي قراو بيشي بر الله كرت ذهبا ذروا قرآنش بردوام لخمي دابو معاهدة ومراجعة كردم ينيتو اگرنا ذروا. ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه أو يعني شيء مسلم رواياتي كردوا من حديث مالك لا مالك به يعني بهذا الإسناد ندواي مالك وشون أسندك بهذا الإسناد نحوه يعني نحو هذا اللفظ نزيق لو نقدر قاعده. قال ابن عبد البر رحمة إخوالي بي حافظ مشرق صاحبي تمهيد واستذكار ذابي رحمة إخوالي بالفروع من قناعات مارك السؤال كتب هي ضبطك السنن الكبير البيهقي أولاد السنن الكبير يعني طبعا السنن الكبرى طبعا كده أستدب أقدر يقدم طبعاتي أستاذ بزول أستاذ السنن الكبير أو أنا بري يعني كتاب السنن الكبير كبير كوصفي كتابك إيه أقول كبرى بوصفي السنن إيه أو لقل المغني ابن قدامة تمهيدي ابن عبد البر وحلاي ابن حزم فالمركز أو تشوارا ضبط كا لا يمنوع عالمة طبعا ذهبين بس تيوانية يصبروا تشوارا ضبط كودة بعالم نا قيشتنا أو مرتبة مقدماتي زوري دي والله ما بس مكانتي أوانين فأنا كتابي إسلام جاء ابن عبد البر رحمتي غالبا للتمهيد داك هم تمهيد وهم استذكار شرحي موطأ والله تمهيد عنايتي ابن عبد البر للتمهيد بجانب حديثي موطأ زياتره والله لا استذكار عنايتي ابن عبد البر بفقه باختلاف علماء بدليليا زياتره عند هذا الحديث راسي وحديث سداد الله وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة أقل قرآن كنص آياتي خواه سبحانه وتعالى تيدا آسان كراو بوپن ورقرت نوفير بون وكو وشتريش بسراو وابي من تعاهدها أمسكها أو لا يأود منته وكالزوزو تعاهدي بكاو بوي بقرته فكيف بسائر العلوم أي دا بايع المكان يدي كده ضليتي. وكان الزهري رحمه الله يقول إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة أو علم دباو دي سريتوا لبير كرنا واسنان لمراجع كرنا مذاكريشيتي لقل أقران نجاوب السؤال سيم ركن كوتا ركن عن العلم بسيار كرنا درباري علم تفتتح خزائنه خزينة كاني علم ذكرينه شون خزينة كاني علم ذكرينه تاري ما وصح مو هولي دا أو مسألاني لزهني دان وطلبك عني ماسك فرسياري شي جواني طلبيك فضاي شي زور قورا لمسائل بروي ما وصح لك هذا هرب خيالي شي دانا دهات معلومي شي وبير دهنته كتشني تشن صاب وطوزي لسني شتبو لخيالي ديتو يادو باسي دكا چنجار مسأله لبر اوي كم بيويست خلق كم بيويست بي لبي خريكة دفوتي خريكة لبير دكري برسياريشي جوانو لكاتو جيغاي خوي نوي لكاتو لبر او الزهري رحمتي خوالي بقال الزهري رحمه الله إنما هذا العلم خزائن أم علما خزينيه وتفت تتيح هالمسألة سو خزينة ذكاتها برسيار وحسن المسألة نصف العلم جوان برسيار كردن جوان برسيار كردن ميوي علم والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه أو سؤالاتاني طلبيق لما مصاكاني كردو السؤال كاني نسيو ولا مكاني ما مصاشي نسيو وكم مسائل كالأحمد والرواية الذكرية مسائل صالح كري ومسائل أبي داود ومسائل جماعة الأصحاب أحمد برهان جلي برهان بلقيتي واضحة على عظيم منفعة السؤال
تفهم هند قناعات أحمد هي رحمه الله رحمه الله للري أو سيرانو نبوه نما نزايس وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد إذا ورد العالم على بلد كعالم هاد بو منطقيك خلق رويان تي نكر بو برسيار كردن إقبال روتي كردنا كمير روتي كردني خلق لعالم برسيار كهات منطقيك تكشف مبلغ العلم فيه مبلغي علم لو منطقية در دخاك كما علم ليه مردوه زين دونية ديها لو خلق نازان بوه برسياريان ودروس نابي فهذا سفيان الثوري رحمه الله هو سفيان الثوري يقدم عسقلان لشام لا دتشبر وعسقلان فيمكث ثلاثا سيشو تيدا دمينيتوا لا يسأله إنسان عن شيء كس هيك في سياري شيء هناك فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه رواد كري الجراح ذا الله يشير لها طلب كاني اكتر لي أخرج من هذا البلد اكتراء بكري قلتنا غالبا ما بستي أويك ولاغك باريك مبو بكري بقرة بادرتم لو منطقة لو شارع هذا بلد يموت فيه العلم إيرا شارك علمتي لها دمري خوكس برسيارناك فمن لقي شيخا وباء عقاما له به هركز بما مستايب يشت فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه باءو لقاء اغتنامك وبيقوزيته برسياري أوش تعني لك كتين نقيشتو يشكل عليه مشكلا بلايو ويحتاج لي بي سي بي تي لا سؤال متعنت ممتحن عنت إثمة تعنت قرانا بدواي زلو هلي برامبر قرانا بدواي عنت وإثم كم ترخمي ناتشي برسياري ملا بزين وتعنت بدواي هلو كم كريدا بقر امتحاني بكي أو مجلس القوزو ما هو صعب رزم أو مسألة ندمك قربان يا معسب ولا سر إذنتان أو اغتنام لقائك وهذه المعاني الثلاثة للعلم أو سي معناها يعني لبر كردن مراجعة لقل هاوريان برسيار العلماء بمنزلة الغرس للشجر وكتاندني وسقه أوداني وتنميته قشبيدان ورخصنوتي خفتيني واي بما يحفظ قوته ويدفع آفته مجورك قوة هزي ودارب باريزينو آفة دردي ليه بدور بقريب فالحفظ غرس العلم ساندنيتي لدل نبر كردن ساندني أو علمي لدل والمذاكرة سقيه مراجعة لقل هاوريان أو دانيتي تابر دوام نيو تربي والسؤال عنه تنميته برسياريش تنميه قشبيا دانيتي قد كرني أويك بيوست ببر دور خصناوي أويك بيوست دور بخلته أو هاش أو إشكالاني كدشي علم كدية يقبل توبه هي برسيار لما وصلش محقق لعلم كتي دور دخيه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برزه پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعت دبيت
3: خويا جان لد أبارين ولت ألالين و بكولي جناها و تو قوري خود لجناها كان من ببور يا رب العالمين جناها بأشكرا كردو ما نعفو منك جناها ببنهان كردو ما نعفو منك جناها نمن زاني كردو ما نعفو منك جناها زاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لي اكن بغوري خوت برحمتي خوت باكمان كرو لسر جمي گناه كان يا الهي نيوچوان من بغره بو خير ولي من راضي به يا الهي داوال لي اكن برحمتي خوت وبزي خوت بكرمي خوت الهي هدايت من بده نيوچوان من بغره بروجوان ترين طاعت وعبداتي يا رب العالمين بخوا پروردگارا رومانيه بلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قران خندن من عفو منك بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا الهي بم جنج جوانا نو توبي ضليان يا الهي هاناد بو اهنين بم منال بي غنهانا هاناد بو اهنين بم وسبيانا يا الهي هاناد بو اهنين تو غوري خوت خو اجان دعا كان من قبولك درجا كان خير بسلمان ابكره ليمان خوش بي رب العالمين يا الهي داوال لي اكين برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بما نجر لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نيو شوان من بقرأ بما نكر خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفوي خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خوايان او كردوا بادب يعني كبرز من قلتوا لحصولي تو يا داوي عفو لي اكين خو داوي لي اكين بغوري خود برحمتي خود بكرمي خود گناه لمو پیش كردو من عفو منك گناه لمو دعا اكين وفري توبه نا كين عفو منك بامتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك يا الهي الصلاه ايما بغينا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا الهي يكنا من لخدمتي ابينا صلاوي دلي امي في بغينا اشتياقي دلي امي في بغينا محبتي دلي امي في بغينا يا الهي داوال لي اكن ام امتي اوين لم اخر زمان ويا الهي رحمته بزي بسر امته ببارنا يا الهي امتك خوش بسم الله لنا راحت يا الهي داوال لي اكن بهانا منور من خرو سرقا شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا الهي داوال لي اكن برحمته بزي خوت لغناه دايكو باكمان وبورا لغناه خوشويستان من وبورا لغناه خزان ومنال واولاد من وبورا يا الهي داوال لي اكين برحمته بزي خوت لغناه امتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وبورا يا الهي لغناه مردوكان من وبورا او مردواني كبناز وبكس نكزني بهانا ان وب يا الهي داوال لي اكين بغوري خوت برحمتي خوت وبزي خوت لي ان وبورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لي قبولك عبداتك أن من لي قبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بوت شركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روحمان دلمان هواري خوشويستي تو اكا دلمان بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان ام دعانا من قبولك خواي ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين خواي قول لقناه من شو اجبوري وخواي من قبولك
0: بو شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من قصص بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أنه كان يعيش في حزن دائم وتعاسة كما يظن البعض، بل هو أسعد الناس عليه الصلاة والسلام، أسعد من مشى على الأرض. نعم كان يبكي، لكن الله عز وجل شرح صدره. ولا يظن الإنسان لما يرى بعض الصالحين يبكون في صلاتهم وفي قيامهم وفي سجودهم أو أثناء قراءتهم للقرآن، لا يظن أنهم تعساء وأنهم أشقياء، كلا والله، فهم أسعد الناس وأكثر الناس انشراحا وطمأنينة، بل هم أصحاب الحياة الطيبة. نعم تدمع أعينهم، لكن يعيشون في سعادة لا يحلم بها أحد، بل كما قال أحدهم: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها في السيوف بالسيوف، أي لسلبوها منا بالسيوف. لكنهم لا يعيشون إلا في تعاسة، أهل الدنيا لا يعيشون إلا في تعاسة وهم وغم. انظروا لمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على إثره وكانوا يخطون خطاه، فهذا صاحبه، هذا خليله، هذا حبيبه، والنبي خليل الرحمن. هذا صاحبه في الغار، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه طوال حياته، وخليفته من بعده إنه الصديق أبو بكر. استسقى يوما من الأيام، فقدم له أصحابه قدحا من عسل مشوب بالماء، فلما رفع إلى أبي بكر أخذ يبكي ويبكي حتى بكى من حوله، تأثروا ببكاء أبي بكر الصديق، فقالوا له: لما فعلت هذا يا أبا بكر؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام، وليس معنا أحد يقول، فإذا النبي يشير بيده ويقول: إليك عني، إليك عني، يؤشر بيده ويقول: إليك عني، كأن في شيء عنده، يقول: ولا أرى أحدا، أنا وهو لوحدنا، وهو يقول: إليك عني، إليك عني. فقلت: يا رسول الله، بأبي وأنت وأمي، من تخاطب؟ ما في أحد، ليس إلا أنا وأنت. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الدنيا، هذه الدنيا تمثلت لي، فقلت لها: إليك عني، إليك عني. يقول: فقال النبي: إن فقالت لي هذه الدنيا: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. قد تنجو أنت، أما الذين من بعدك لن ينجو مني. هذا رأيها وهذا كلامها. ولهذا جلس أبو بكر يبكي لما قرب إليه ماء فيه عسل، والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أبو بكر لم يجلس في بيته، كان تاجرا، كان يعمل، لم يجلس في البيت حتى يأتي الناس إليه بالمال ويطعمونه ويسقونه، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن أولئك الصالحين كانت الدنيا في أيديهم ليست في قلوبهم. لا تصدنهم الدنيا عن صلاة أو قيام ليل أو صيام نهار أو قراءة قرآن أو جهاد في سبيل الله. نعم الدنيا لا بأس بها، لكن لا يجعلونها في قلوبهم، وكذلك لا تصدنهم عن ذكر الله وعن طاعة الله. عمر، انظروا بعد أبي بكر يأتي عمر في المرتبة الثانية، إنه عمر بن الخطاب الذي تفر الشياطين منه. يوم من الأيام حج عمر، فوضع شفتيه على الحجر الأسود ثم قبله وبدأ يبكي. عمر بن الخطاب يبكي لمح؟ يبكي لأنه تذكر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحجر. يبكي عمر لمح؟ يتذكر الرعيل الأول، يتذكر أبا بكر صاحبه، يتذكر الصحابة الذين توفوا لما كانوا يقبلون الحجر. يوم من الأيام زار أبا الدرداء، وأبو الدرداء أحد الصحابة الزهاد، فجلس عنده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال أبو الدرداء لعمر: يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي حديث هذا؟ قال: أتذكر الحديث الذي فيه: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب مثل المسافر. ثم قال عمر: نعم نعم أذكر هذا الحديث. فقال أبو الدرداء: فماذا فعلنا بعد رسول الله يا عمر؟ فماذا فعلنا بعد رسول الله يا عمر؟ فأخذ يبكي أبو الدرداء ويبكي عمر، وجلس الليل كله يبكيان حتى طلع الفجر. قال الشاعر:

آلي نعم نعم يا عين ابكي اليوم ليوم تسعدين فيه عينان لا تمسهما النار. هذا وعد النبي. بعض الناس يقول ليش تدعون للبكاء؟ نحن لا ندعو للبكاء فقط، بل الإنسان لا بأس من الفرح، بل الله يقول لنا فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لكن بأي شيء؟ بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. نفرح بصلاتنا، ونفرح بصيامنا، ونفرح بحجنا، ونفرح بطاعاتنا، نفرح ونسر بها ونحن مطالبون بهذا. لكن هذا البكاء مما تسر به القلوب وتنشرح به الصدور. اسمع للحديث، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. الله أكبر. العين التي تدمع من خشية الله لا تمسهما النار أبدا، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أما الثالث في هذه الأمة فإنه عثمان بن عفان، إنه ذو النورين رضي الله عنه، الذي اشترى الجنة 3 مرات بماله. كان إذا جلس عند قبر من القبور أخذ يبكي رضي الله عنه، فيقولون له لم تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ تذكر الجنة والنار فلا تبكي، أما إذا جلست عند القبر أو ذكرت الموت تبكي. قال هذا القبر إنه أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد، كان ما بعده أشد. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا أرخى الليل سدوره وغارت نجومه يجلس في محرابه يقبض على لحيته، يتهجد تهجد القانت المطيع، ويأخذ يبكي بكاء الخاشع الحزين، يبكي بكاء مريرا. من هذا؟ إنه المبشر بالجنة، إنه أبو الحسن، أبو سيدي شباب أهل الجنة، الحسن والحسين، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا:

نعم البكاء سنة، البكاء شرف لمن يبكي، لكن أن يكون لله عز وجل خالصا لله. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحابي جليل يقول وهو يودع أصحابه في مؤته فيبكي، فيقال يعني ليش تخاف، تخاف من, من, من القتال، تخاف من المعركة تبكي؟ قال لا، قال سمعت الرسول يقرأ وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، يعني على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. يقول علمت أني وارد النار ولكنني لا أدري كيف الصدور بعد الورود، أي كيف النجاة من الصراط. أنا أجزم أنني أمر على الصراط لكنني لا أجزم أنني أنجو منه. وهذا عمر بن عبد العزيز يبكي وهو صغير، كان غلاما لكنه عاقلا، كان عاقلا حكيما، بكى في صغره. فسألته أمه ما يبكيك يا عمر، لما تبكي يا عمر؟ قال ذكرت الموت. الله أكبر، وهو صغير جمع القرآن وهو صغير، وبكت أمه معه. يوم من الأيام بكى، فبكت معه زوجته، فسألته لما تبكي، فيقول لها، انظر ماذا يقول لزوجته، يقول يا فاطمة ذكرت منصرف القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري في أي فريق أكون، فلا أدري في أي فريق أكون. رقى المنبر يوما فقرأ إذا الشمس كورت، فأخذ يبكي وهو يقول وما شأن الشمس، وما شأن الشمس. ثم قرأ وإذا النجوم انكدرت، فقال وما شأن النجوم، وأخذ يبكي، وأخذ يبكي، حتى إذا وصل إلى قول الله وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، بكى وبكى أهل المسجد جميعا معه.

من الحق. هذا من؟ سفيان الثوري القوام الصوام، كان يقرأ في البيت القرآن، يمسك المصحف ويقرأ، فوصل إلى آية قول الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فأخذ يبكي وهو ينظر إلى سقف البيت ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب. وهو يتعجب ويتعجب كيف يقول الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وأخذت دموعه تسيل وهو يبكي. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. البكاء له قصة طويلة وله صفحات عديدة، لو تكلمنا لأطلنا به الحديث، لكنهم أسعد الناس وأكثر الناس انشراحا للصدر، مع أنهم كانوا يبكون، لأنهم حازوا ببكائهم بإذن الله على جنة عرضها السماوات والأرض، حتى نلقاكم إن شاء الله في قصة مقبلة من الدنيا، قصص وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا نفس قد فاز الصالحون بالتقى، يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم قد فاق نور الأنجم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وتأملوا في هذا التوكيد: صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإنك لترى العناية العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القلب. فوجب على الإنسان أن يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، وأن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن ينتبه إلى ما نبه الله عز وجل عليه. حصل في قلوبكم ضعف ومعصية لله سبحانه وتعالى، فغيروا هذه القلوب حتى يغير الله سبحانه وتعالى عليه. والله سبحانه وتعالى ينبه على هذا المعنى كثيرا في القرآن: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لا تلتفت إلى الظاهر فقط، فربك أعلم بما في نفسك. فربما يكون من الإنسان عمل يسير في الظاهر قد انطلق من تعظيم كبير في الباطن، فيحصل

العمل العظيم في الظاهر لكنه منطلق من قلب ضعيف في الباطن، فيعطيه الله سبحانه وتعالى الأجر اليسير القليل، أو أنه قد انطلق من تعظيم كبير في الباطن فيحصل العمل العظيم في الظاهر لكنه منطلق من قلب ضعيف في الباطن فيعطيه الله سبحانه وتعالى الأجر اليسير القليل أو

فكانوا في الدرك الأسفل من النار، كانوا أشد من الكفار الصرحاء بكفرهم، أشد من اليهود والنصارى، لأنهم منافقون وكسبوا هذا العقاب العظيم بسبب فساد في قلوبهم. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكفر بالله سبحانه وتعالى بلسانه حينما اشتد عذاب الكفار عليه، فيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الدين رغما عنه، فينزل الله سبحانه وتعالى تطمينا له، لأن الله اطلع على ما في قلبه وقد سمع ما قاله بلسان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيا سبحان الله، هذا كفر بلسانه وقلبه مطمئن، فمدحه الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وطمأنه، وذاك آمن بالله بلسانه وبأفعاله لكنه كافر بقلبه، فجعل الله عز وجل عقابه أنه في الدرك الأسفل من النار. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

ما هو يوم العمر؟ هل يوم الزفاف أم يوم التخرج؟ لم يكن ذلك الرجل يعلم أن اليوم الذي أماط فيه الشوك عن طريق الناس كان أفضل أيام حياته، إذ غفر الله له به. ولم تكن المرأة البغي تتوقع أن يكون أسعد أيام حياتها ذلك اليوم الذي سقت فيه كلبا أرهقه العطش، فشكر الله صنيعها وغفر لها. إن يوم العمر ليوسف عليه السلام كان ذلك اليوم الذي وقف فيه في وجه امرأة العزيز قائلا: معاذ الله، فترقى في معارج القرب وحظي بجائزة، إنه من عبادنا المخلصين. يوم العمر للصحابة الذين شهدوا بدرا لما قيل لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويوم العمر لما طأطأ طلحة

0: رضي الله عنه ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ليطأه بقدمه، فقال له:
1: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة.
0: إن العبد قد يكتب له عز الدهر وسعادة الأبد بموقف يهيئ الله له فرصته ويقدر له أسبابه. أين يومنا؟ هل أدركناه أم ليس بعد؟ يمكن أن يكون بدمعة في خلوة، أو مخالفة هوى في رغبة، أو في سرور تدخله إلى مسلم، أو مسح رأس يتيم، أو قبلة يد أم، أو ابتسامة في وجه مسلم، أو قول كلمة حق، أو إغاثة ملهوف، ونصرة مظلوم، وكظم غيظ، أو إقالة عثرة، أو ستر عورة. فنحن لا نعلم من أين ستأتينا ساعة السعد، ليكن لنا في كل يوم عملا صالحا، وحبذا لو كان خفيا، فقد يكون هو المنجي ويكون يومنا الموعود.

0: سمعتك بشوهها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل رجل إلى أهالي الكوفة بعد أن وردته شكوى من أهالي الكوفة على واليهم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالرجل ما دخل مسجدا إلا وأشادوا بسعد رضي الله عنه إلا مسجد. قام رجل يدعى أسامة بن قتادة فقال: إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، اتهام خطير أمام سعد رضي الله عنه. فقال سعد: اللهم إن كان هذا ما قام إلا رياء وسمعة يخرب سمعة الناس، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعوة مظلوم. يقول الراوي: رأينا هذا الرجل يمشي في شوارع المدينة وحاجبه قد سقط على عينه من كبره، يمشي ويتعرض للجواري وهو يقول كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. القضية ليست قضية سعد بن أبي وقاص كصحابي رضي الله عنه، القضية قضية بأن هذا الرجل ظلم إنسانا بسمعته، شوهها لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين إن للناس ألسن وإن الله لينتصر للمظلوم حتى وإن كان كافرا. حبا في العدل وبغضا في الظالم.
1: أشيره قر. أقدر أدخل الدبوس في هذه الورقة؟ بسيطة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الكثير من الأعمال، الصلاة والزكاة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، أمسك عليك لسانك. فقال معاذ مستغرب: أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ أحيانا نحن في سوالف نمزح، أحيانا غضب، أحيانا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ مؤاخذون ومحاسبون. وحتى وإن كانت الكلمات صغيرة كهذا الدبوس، إذا تراجعنا عنها أو أزلناها فأثرها يبقى مهما كان حجمها. شكرا في كلمة في لحظة عطاء ترفع، أحبك في لحظة صفاء تقرب، كلمة غضب تكسر وربما لا تجبر. الشاعر يقول: أغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان السكر والغضب، ما صرح الحوض عما في قرارته من راسب الطين إلا وهو مضطرب. ويقال بأن أصدق الكلام في لحظة الغضب ربما.

وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أعظم الحياء شأنا وأرفعه مكانة وعلاه مقاما الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. والحياء من الله جل وعلا هو فرع عن حسن المعرفة به سبحانه وتعالى. وثمة أمور جالبة للحياء يأتي إشارة إلى شيء منها فيما نقله النووي رحمه الله عن بعض أهل العلم، لكن أعظم ما يكون جالبا للحياء رؤية ثلاثة أمور: رؤية النعم، كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليك، والثاني رؤية التقصير منك في حق الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعم ووالى عليك هذه المنن، رؤية التقصير في حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث استشعار اطلاع الله عليك، اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك، وأنه لا تخفى عليه منك خافية أيها العبد. فهذه الثلاث هي أهم ما يكون في الأمور الجالبة للقلب الحياة من رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي هو أعلى الحياة شأنا وأرفعه مكانة. نعم. الآن لما نتحدث عن وهذا مر الحديث عنه، عن بعض ما يوجد عند الكفار مثلا من تعاملات جميلة أو أخلاق أو نحو ذلك، لما تتحدث عن حقيقة الخلق والأدب والحياء، أعظمه ما يتعلق بالأدب مع الله والحياء مع الله سبحانه وتعالى، والحياء مع الله. وأريد أن أنبه على معنى مهم الآن، والأمثال توضح المعاني والحقائق. الآن لو أن شخصا في مجلس وأحسن إليه آخر إحسانا عظيما كبيرا، وانتفع بهذا الإحسان، ثم التفت إلى غير المحسن إليه وشكره على إحسانه وصرف له جميل تعامله، ماذا يعد هذا في باب الخلق؟ يعد من أسوأ الخلق وأشنع اللؤم، يعد شخص لئيم يعني. لا، وفي الحديث: لا أشكر الله من لا أشكر الناس. يعد فاقد للحياء من هذا تعامله. الآن لما تنظر إلى الكافر، خلقه الله وأنعم الله عليه وأمده بالصحة ومده بالنعم، ثم يذهب ويصرف ذله لغير الله، أين الحياء؟ أين الخلق؟ أين الأدب؟ يذهب ويصرف ذله لغير الله سبحانه وتعالى. يخلقه الله ويمده بالنعم ويتذلل لتراب أو لوثن أو لصنم أو لحجر أو غير ذلك. فالكافر مهما وجد عنده من تعاملات حسنة، هو في الحقيقة فاقد للخلق، لأن هذا أساس الخلق، هذا أساس الخلق، الأدب مع رب العالمين والحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.

من أنت؟ الله جل وعلا يناديك في القرآن الكريم ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك العلماء كلهم حينما جاءوا عن الحديث عن أنفسهم كمخلوقين: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله يقول: أنت لم تكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك الإمام الشافعي أمسك بيضة فرفعها فنظر فيها يتأمل، قال: سبحان الله، هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ ما تدل على الله؟ والإمام أحمد ينظر إلى ورقة شجرة صنوبر ثم يمسكها ويرفعها، قال: هذه الشجرة أو هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الماعز فتخرج لبنا، ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام مالك في الحج يوم عرفة يرى الناس يلهجون بالذكر، هذا أعجمي وهذا أعربي وهذا غني وهذا فقير، وضجيج الأصوات وارتفاع الدعوات، فوقف ينظر، قال: لا إله إلا الله، تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. هذه آية، الله جل وعلا ما يحتاج إلى دليل. يذكر أن امرأة من نساء نيسابور قالوا لها أن رجلا عالم من العلماء ألف كتابا، هذا الكتاب جمع فيه 1000 دليل على وحدانية الله وعلى وجود الله. قالت: والله ما جمع 1000 دليل على وجود الله إلا لأن عندها 1000 شك على أن الله موجود. الله لا يحتاج إلى دليل، السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج كلها تدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله جل وعلا في كل شيء ترى حكمته وترى عظمته، ولذلك هذا التفكر أحد أسباب معرفة حق الله جل في علاه. الله يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش؟ معرضون. إذا عظمته عرفت حقه، إذا عرفت قدرك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، العقل نعمة، ولذلك تجدون أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القهار، قهر كل شيء، كل شيء. الآن كل شيء موجود في الأرض لا يمكن نصنع شيئا إلا هو تقليدا ومحاكاة، محاولة لما صنعه الله. الطائر حينما رآه ذلك العالم عن طريقه استطاع أن يصنع تلك الطائرة. لما صنع الكمبيوتر وهذه الأجهزة هي تحاول أن تحاكي شيء من هذا العقل الذي يحتفظ ويختزن لبعض المعلومات. تأتي كذلك إلى المركبة حينما تركب على الدواب الحمير والبغال والجمال وغيرها، ثم تصنع هذه المراكب الكثيرة، وقس على ذلك. ولذلك نحن حينما نأتي إلى قدر قدرة الله تبارك وتعالى يشعر العبد بضعفه، ويشعر كذلك بأنه عند خلق الله لا شيء. كن مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في ومضات الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر.

0: ولذلك كلما كان المرء عارفا بالله عاملا بشرع الله ذاكرا له سبحانه كلما كان عمله أقرب إلى الفطرة، فتجده مرتاح النفس بهذا العمل الذي عمله مطمئنا به لأنه موافق لفطرته. فالأبوان أثرهم على الأبناء عظيم، وأؤكد على ما ابتدأت به أن حفظ الله عز وجل للأبناء من أسبابه حفظ المرء لنفسه، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. احفظ الله، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك. والله عز وجل بيّن أنه يرسل ملائكة حفظة للمرء ولأبنائه، فقال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله عز وجل يرسل ملائكة يحفظون العبد في نفسه ويحفظونه في أولاده من الشر إلا شيئا قدره الله سبحانه. قال مجاهد في هذه الآية: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته. فإذا حفظ المرء العبد حفظه الله عز وجل في نفسه، وحفظه الله عز وجل في أبنائه، وحفظه الله عز وجل في ماله وفي زوجه، والعكس بالعكس، حتى قال ابن منكدر: إن الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله عز وجل وعافيته ما كان بين ظهرانهم. ولذلك المؤمن يحرص على الأسباب الباطنية بينه وبين الله، يصدق مع الله بالدعاء وبالعمل الصالح وبطيب المكسب، ويحرص على الأسباب الظاهرية كذلك، فإنه مأمور بها في كتاب الله من الأسباب الكثيرة المتعددة.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين. بسرانو بريزو عزيز إمان داراني لله شيرين لهرشين جگاكا بيتان دلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگار سبحانه و تعالی یارمتی داین که بین و خزمت ایوی برزو عزیز بو پیشکش کردنی برنامه کمان برنامه راوی قرآن. هر وکو وعدو بلین من پیدابون لالقی را بردو که سرتاکو دست پیچک بو او القیش هروایا، چون که قرآن راوی تفسیری هنده گرینگو گوریا اتا د چناوی براسی جگای عجایبات وسر سرمانا، و د بهمو جان من بکین با ادب کبت وین لخدمت کلامی پروردگار دا بین سبحانه و تعالی که او شرف بهمو لاکمان بداتن، چون که دانشتن لمجلس ذکری پروردگار سبحانه و تعالی شرف چی گوری که افرمی انا جلیس من ذکرنی لکورو مجلس اوان دانشتم که یادم دکن که باسم دکن. کاته ایسا ایمش دمانوی زیاتر و زورتر لکلامی پروردگار تی بگین بوی وکو مرو وچی ساده و ساکار و آسایی نجین، بلکو وکو مرو وچی برواداری گوره بجین. هدف من گوره بی، آماز من گوره بی، امنیات و پروژکان من گوره بی. وکو کسیگ نبین کبین و بروین فما بکد علیهم السماء والارض، نا اهلی آسمان لبو من بگیریو نا اهلی سرزویش، یعنی بونو نبون من وکو یک وابی نا نا قد نا بی اوهابین، بلکو دبی زی دست من زی پنزه من دیار بی. براسی اویش هموی لخزمت کلامی ذاتی پاشی اللهی بی سبحانه و تعالی که دلین لخزمت کلامی رب العالمین بی، و پاشن بو سرخستنی سنتی پیغمبر بی صلاصم که دعو بانگوازی کشی هر لخزمت كلامي رب العالمين بوا. بوي برزان براسي اگر بيتو تماشا بكين قرآن براسي هبكا خلاتي چي ذاتي پاچي الله لبو برواداران بتكرا، ولبو مروفاتي بقشتي برواداران بتايبتي كرب العالمين رواني كرديا وكوري نشان در وكوري مايكر وكوري روك كجاني راسقيني لسر بريبكين، وكو بناغيك كبتوانين بناي مشروع بروجكاني لسر بكين كهرتي تاريكاي هي او لبو من روناك دكاتوا، چون كفهمي قرآن براسي اگر عامي مسلمان بي او كتابي لدز بقري وكو مصحف تماشي بكاتن براسي زيقاي سر سرمانو حيرانا تناغاتن. بوی پیویستی بویا که خوی شار زاب که لتفسیر قرآن حتی زیاتر چیج لکلامکانی پروردگار ببینید، حتی زیاتر ببیت بنده چی راستقینا بو ذاتی پاش الله، حتی بته کسی چی سرخری او اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اهمیتی تفسیر قرآن وضوابط كي اويا دبي امام زين كلامي پروردگار سيدنا كهاتيا لبو گورمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو هداياتك لبو تيك راو تواوي بشريت، او تفسيرش ككلامك بناغي تفسيركش بو پارستني او بناغيه،
چون که دبی اتو لفهمی قرآن لمعانی کانی و مقصد کانی و تم بست کانی کلام رب العالمین تی بگی دی پیوست به هندک اساسیات هبیتن. اگر هر آواه بخوینی و قرآن لو خود تفسیری بکی براسی هلاشی زور زو جور دکی که هندک اسنا اسناکا در مادم قرآن من هیا پیوست من به هیچ کس چینیا آوا بسرش راستا بلام آیا او قرآن که تو دلی پیوست من به هیچ کس چینیا وکو یاسا پیوست من به هیچ کس چینیا اگر نام زور پیوست من به مفسیری لهاتو هیا وكو او مفسر برزه قوراني او هم علماء قوراني كا بيشتر تفسير القرآن ينكدي و او ان استاش او اي كلا دهاتوش دي تفسير القرآن دكاتن براستي ايما بدبي دبي دستي عماز بكين دبي دعاين لبو بكين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دبي هيز غيلك هيز حسدك هيز رقو شنك لناخ من دانبي او مفسيرا برزانيك پا بند بونا با ريو ربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي لوان زياتر تيبغين قرآن تفسير رابي قرآن لوان ورگري چونك اگر استا بون منك دلي پويس بهيز علماء چيني عدي زنابد كو تفسير قرآن دكي كوات نبي مجيولة تو رابقرين يعني استا اتو بويا علماء اما بويا قوري اما بويا براسي دم راسي اما لها مشتكان كواج براسي هلاشي زور زور قوليها كواج زورك اللي بغرابون اصلا زورك اللي بيأدبون برامبر قرآني بيأدبون برامبر سيرتو سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو بيس من بويا كبراسي هاد تفسير او هانخوينينو بلكو بقرينو لو مفسير برزكان زنك كدواري جواني قوتي هرسن عقلك باشتر لعقلشي او عقلانك سليمن كبر برد كلاون بقرآن وبسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي أما دبي شهر زامن لأحكام الشريعة أو زي القرآن دقين دبي استنباطي أو أحكام الشريعة بكين لري أو فقهاني كتوانيتيان براسي آيات كان القرآن التفسير كان كوكو أساسياتك دان أوانشي كاستنباطي أحكام كان الشريعة كرديا برقاشي دروست كوانش قاعدان لبداليا طبعا و پاشن دبی ایما یعنی لقرآن کدتین ناوی او کسی که بیویتن لعنی لقرآن بگاتن دبی لانی عقیده که خوی سرتا پاکاتن نگ بخرافیاتو با بیدعاتو بوانا بیوی تفسیر رابی قرآن بکاتن لانگ مفسیر اسرائیلیات بینتن اوی بی تفسیر قرآن بکاتن بویا دبی او کسی لانی عقیده که عقيدة الراست ودروز بي لسر أو قرآن السنة تيبي وتنكلق أو قرآن تثبيت لاني عقيدة هرتيدا يا بخوي أقل تماشبكي يه مثلا سن باسي عقيدة كانت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هموش يعني لخزمة خو عقيدة دابو لخزمة بيرو باور وتسباندني بيرو باور الإسلام دابو هموش يعني بلام سيزد سالي ربق لناو شاري مكي مكرمة خریچی پرورده کردنو تسکیه کردنو دا مزراندن عقیده و بیرو باوری بو او جا باسی ارکانکان اسلام همو لقرآنه و همو ببلگه ببینات ببرهان باس کره و پاشن کاتک اتو تفسیری قرآن دخوینی و ایان تفسیری قرآن جوی را دگری براسی لو کاتی ایمانت پی زیاد دبی تدبر و تفکرت پی زیاد دبی زياتر دا تيناو آتكان زياتر دا تيناو عموق قرآن وباشن لقرآن اگر بيتو تفسير شارزان نبي سون ردي اوهم شبهاتي دا ديوك لسر قرآن لسر پیغمبري صلى الله عليه وسلم حتى لسر سيرت سنتي پیغمبري واتا لسر سيرت سنتي زوريق لپیغمبران دا بيتو بقرر قرآن بلام كقرر قرآن دا بقرر سر تفسير رافي قرآن علمي تفسيري صحيح كعلماء كان تفسيريان كرديا ردي هرتي شبهات هي ككسد دل نخوش منافق كان لا تعدوري قرآنك ويان كرديتو ردي همو شبهات كان يندايتو وباشن كتو تفسير قرآن الزاني بريزان براسي حفظك زور آسان دبي فهمك زور آسان دبي تيجيشتن آسان دبي وكاربي كردن آسان دبي
وزياتر زورتر لروجان جيان دا تطبيقات زياده بيت چون كلو تفسير كي تي دگي زابراسي چن هنگا وكيا كاما زبطي او خالا نمكين لو تفسير القران يكميان اگر كسك بيويت يعني تفسير القران يمكاتن براسي اول زال دبي بج ببستي استعانه بخودي قران يمكات يعني قراني بجواني بخوينتو صورتك كان مجواني بخينتو يعني حتى مثلا جوان تفكر بكاتن لآتا كان ها رب العالم كان فلم وجلت قلوبهم براسي كاتك آت كان ضلكيدا ببكريتو يعني إيماني في زياد بيت تو كل سرزاتي ماشي الله في زياد بيت أو وكدري مصدرية كما سرطاوية كما ككسك بيويتن رافي قرآن بكاتن دبي رافي قرآن هرب قرآن بكاتن بقرآن لقرآن بكاتن ثم كرب العالم كو كلامي ناردية براسي مفسير كاني بيشترش هرب وشوازي تواني تان لخزمت تفسير كرنو رافي كرني قرآن داب دوميان بقرينو بولاي بيغمبر صلصل الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة ثم كمصدري يكم باشي قرآني كادو هذا بتمصدر دوام بريتي لا لبو تشريع دانان لبو شريعة دانان بريتي لا سيرة سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ثم كهندك سنة نخوشن استاد الله بيويسمان بسنة دنيا يان بيويسمان بفرمودو حديث نيا كبراسي أوانا كسانشي يان أوتا نزانن يان أوتا زورزانن نزانن براسي نانتوانيا شارزاي تيكرا وتواوي جاني بيغمبري بن صلى الله عليه وسلم للياني تشريعوا ياخد زورزانن دانوه إسلام وكو كسي كي كم أندام بيشان بدن ككسي كم أندامش ناتواني وكو كسي شكا همو أندام كاني هيا خزمت بكات يعني لقو بو بكان إسلام ليب كانوا بلان بس قرآن بلان بيس ما بسنتين ما بس يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيرتو سنتي جواني دابرنن لكلام رب العالم كأوش بيتساواني دقي قرآن ودقي فرمودة صحي كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثم كتماشي زوري آتا كان باس إطاعي رب العالمين باس إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمو دكام كباسي كرمي أوي كلا باشقون بزم هشتي إيو دسي بيو بقرم قمرانابن كتاب الله أوزا سنة كي خوشي باس كردي أكثر يعني أو دوشتا ليلها كنهارها براسي شوكشي هروكو روجة كيوها أو دو يعني مرجع قوري كبريتي لقرآن وبريتي لسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا كسك بيبي تفسير القرآن بكا براسي دبي لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم براسي دبي خزمتكار وسرخري سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم براسي دبي تواو شارزابي لسيرة جواني بيغمبر صلى الله عليه وسلم تسمك وكل ذاك من عائشة برسي أريباسي بيغمبر من لبك دا عائشة أوزا أويش فرمي كان خلوقه القرآن كاكا وكافية كان خلوقه القرآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببيكاني خوي لناوك والله نكاني مديني كده سوراوة يعني ده سو هرشو نوزيقاتي اگر غزابة اگر امامتي با اگر خطابت با اگر حتى جيان نو خزاني با حتى اگر تارستري كشي كومالاتي كان با يكسر سبحان الله بخوي رافي قرآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنك تماشا كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسك كلبستو سيسالي تمني بيغمبراتي صلى الله عليه وسلم كم ترين قصي كردية سبحان الله بوي اگر تماشي كتابكي قولمان بخاري بكي رحمتي الله يليبي كأفرمون أمير المؤمنين في الحديث براسي باشي قرآن كتابكي بيا صحيح إمام بخاري كحفت هزار فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبخوي سي هزار دوبارة سار هزار تدى يعني كواتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كم ترين قصي كردية كقصة كاني شي كردية حموي بالبشت بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى بويد بي اما بقرن ولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم لسوره النحل ايات النحل
وباشان خالي سيم دبي اعتماد زور زور بكين لسر أقوالي الصحابة وتابعين سنك الصحابة زاناترين كذبون بقرآنه لو لأنهم شهدوا نزوله وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الجيل الذي أخذ عنهم وتفسيرهم له قيمة كبيرة براسي الصحابة زاناترين جيل بوينة وكو شارزاي لقرآن لبرتي لبر أوي أوانا آقادار بون كآتا كان دادا بزي موسر بيغم صلى الله عليه وسلم وأوان براسي جيان بون جيان ينهبو لقل بيغم صلى الله عليه وسلم يعني لقل بيغمبري دا جيان بون واتا أوانا ببردوام لمحال ومقالي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بجدار بوينة كواتا تسون أتو صحابي بشتي بينامسي وتابعينش أوانش براسي قتابي صحابة كان بيغمبري بوينة صلى الله عليه وسلم كقرآن ينور قرتي لباشترين جيل وريان قرتي تفسير قرآني بويك السيد قدب أفرمي جيل قرآني فريد براسي جيلش قرآني بوينب صحابة كان بوي باشي كلام رب العالمين سنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم باشترين سرو تاوة كأتو شارزاي بي لتفسير قرآني جياني صحابة كان وهروها أقوالي صحابة كان وهروها أقوالي جياني وهروها تابعية كان نابي أتوب بيوانا شارزاي لقرآن بيداناكي فرمكاك نمونك ملو بينو يك نمونت بيناتوا أقرتون نمونيش صحابة شنينو نمونيش سيدنا أبو بكر نينو كتن أهد لسشأني يدابز سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه كأوانا براسي والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار كوانا هرزوزو لقى بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم لما شهدوا دي من كان آمادة بونا كاتك قرآن دا بزيا زاروب و بيغمبري صلى الله عليه وسلم خدوه دا أول لخدوه كي دانشتنا كوحي دا بزيا زاروب لزنجة چمونا لسفر چمونا لسا پشتي حشتري و بيغمبري صلى الله عليه وسلم حشترا كي ييخ بوا أول لخزمات بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم زاروب تلي سرمان صلو زستاني بوا بيغمبري صلى الله عليه وسلم كوتو تجهد عرقي أول لقلب بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم كقرآن دامسي سون أتو بجد بصحابي نامسي بأقوالي صحابي نامسي بهروها بتابعيك النامسي كواتا زور زور قرينجا كأما براسي وكو خالي سيم بريتي اللي اعتماد كردن لسر جياني صحابه وتابعيه كان بهروها تارم براسي أوكسي كبيبة لقرآن بقاتن يعني تفسير قرآن بقاتن دبي فهمه شي تاك تاكي لبو زماني عربي هبي وأسالي بكاني سمك القرآن بخوي بعربي ده بس عربي شوف صحة خو كابنا أجر عربي شهر أو يبزاني أو ك أو عربي عراقي أو عربي سعودي أو عربي أفريقي أو عربي نازم شندريا ناتوين القرآن يبقات سمك القرآن زمانك أي واف صحية يعني بلاغته كسرتي لا برنامجك كباس ما كرد تحداي حمود زور بلاغته فصحة تشكر ديا بويدا بيأتو شارزاي قرآن يبي شارزة قرآن جكوبي براسي فهمي قرآن ناكي بصحيحي بدرسي إلا بو قواعدان النبي تن بو بناغان النبي تن كلبو لغي عربي داندرا لنوحو لصرف لبلاغي دبيتو شارزة بي أقا شارزة بي أو كاتي باشتر جوانتر لقرآن دكي خويسناك لحجرة تاكا كاني كردستاني خمان كزور لولاتا كاين دي كشهي تمن أو حجري كيسا لكردستاني لولاتا كاين دي كشهي اگر شارزابوی او کاتی بهشتر جوانتر لقرآن دگی خویستاک لحجر تاککانی کردستانی خومان که زور لولا

كتاب قرآنه نبي شارزي قرآنه بي أو زبا لبركردن بي أو زبا فهمك بي أو قاعدانش كدان دره أو قواعدانه أوانا هموي لبو خزمت كردني قرآنه كتا زوانتل لقرآنه تبقي لأحكام كاني حتى لأهت كان حتى لمقصد كان حتى لسبب نزول كان ثم كاتو شارزي أو قواعدان نبي لقرآن ناقي براسي وهرو خالي بينزم كاسك بيويتن لقرآن بقدبي براسي هو كاركاني دابزين آهات كان بزاني سو لسزرو فشي دامزيا ما بس تكات سبوها لتسكات هشي دامزيا يعني زمنكي همو كاتكي بزاني او آهات تكا سببش نزولي هي هو كاركي اگا سبب نزولي كي نزاني اسبابكي نازاني تن ما نواتي قرآن باشتي بقى وهروها دبي براسي سياقي آهات كان لبابت كان كدياري كلي تحديدي كديا دبي زوزو شارزابي او كسا زور شارزابي او زل قرآن دقات وهرو خالشي ديكا نابي رأي خوي مجرد بكار بيني حرسن زانا و بيدانا بي يعني رأي كشي او زازاروية مثلا تكبر بيغري لهواوا باسي بكا واهز بكاتن كزلوي زانا ترني كزلوي وكوي قرآن تفسير قرآن نكردي نا برواب كان او علماء قولاني كا تفسير طبري او انا كهاتين قرطبي كوانا دايشي هم تفسير كانن هندك تفسير كه پاشوان هاتيا زورشتي باشتر لوان و او طبعا و كوباسم كر اوانا دايش قرآن ناقه دار بن لشتا كان چون كو كوباسم كر تن علم پیش بكوي هنده اعجاز و زانسي قرآن زياتر بدرده كوي بلام اوان بناغان دان ناقه دار بن اوانا براسي توانيان او بناغ زواني دار بن كا لپاشوان هر کسك بي بست او سرو تاوانا كا رافو تفسير قرآن بكات بوید بیشتر کن مرامی شخصی تکلامی آت کن نکری اعتمادی کلی لسر همو بالگ شرعی کن بکری ولی روی لغوی شروع پسشان کسی که بی تفسیر قرآن بکاتن براسی دبی شارزای علومی شرعی بی التزام علومی شرعی هبید اوی که اصولی مثلا فقه عقیده لغیری وانش اگه شارزای اول نبینات وان تفسیر قرآن بکات و هر وها نبی مجرد اجتهادك بكاتن بخوي بري او الراسته او درسته هيز رأيت كور نقلت وكو زورق العلماء كان دائما فرمو حق للاي ايمية بلام بشاشي حقيش لبرابر كان مانا يعني حقي مطلق تنهال للاي ذاتي باشي الله بوي اگر كسك بيويتن خوي بحقي مطلق دابني او كوتي تجير هلاشي زور زو قورا سنكا بس ذاتي باشي رب العالمين بخوي تواو بتيري او كلامك خب خوي داي بزانيا تفسير واتو ما ناكي دزاي هندك شتي حتى قيامته متيناقي مراسي لا قيامته او كاتيك قران ما لو خندرا هند او كاتي هند شتي دگين قشتان تيناقي سبحان الله هند گوري قران هند معجزه شي گوري بو لا لو كاتيك قران دا بزي لان الشيطان كانوا لان زنا كانوا لان بشر كانوا لان نخوش منافق ودغلد وركان وتند جات قران كرا فلهم قرآن أصالتي خير فارسية سبحان الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ الوعد دا يا رب العالمين قرآن فارسي فعلا فارسي شتي باشن أقر كسك بيويتن شارزي قرآن من نبي بقريتو لو كتب كاني قرآن يعني ما دي لسبكات يعني أو تفسير قرآن أو علماء بريزاني كبيشتر علماء كان مثلا أواني كمعاصيرشن أواني كتازنا بتواني مثلا حتى أقر هلا كرابي لهلا كان يسفادي بكان بيج قالوا يتلا تاكا كان بهرا من كخوي دولا من كات بوزور قرنجة أما مراسي بوشوازي بسينا قرآني سون كما أورو زور بيويس من با محتاجين بتفسير قرآني بريزا بش تشتشي ضروريته لبر أوي براسي أجر وكو تفسير وكو وسيلة قلو تويجيشن لقرآني بكار نينين أو كاتل لما نوى تاكان تناجين كاوكو كسش عاما قرآن دخيني نوا بشكل شيء مباشر كأوها بيخيني نوا بوي بويس من بتصدين أساليب هيك لقرآن يبقين كشارزابين لقرآن لبلاغتك لفصاعتك لبيانك أجر بيتو إيه مبراسي تواني من أوانا بكار بين أو كاتي جوان ترو تاكتر لكلام رب العالمين دقين سبحانه وتعالى وزيادة دبين خزمة كاري قرآن وزيادة خومن معلق دكين بويك خزمت كاري أو كتاب.

0: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشویستان، خوشحالین لالقی چی دی کی بودگاسی تدبر بزنابتان شاد دبینوا لالقی او رومان ماوستای خوشویست من دکتر عماد گوانی میوان مانا. که دکتر جان بخیر بی.
1: زور سپاس، بارک الله فیکم.
0: اخوال خیر بی.
1: از زخیر تندتو.
0: که دکتر جان اگل زناب دی شالا باسی بابتی رولی قرآن در ریخسنی جان دکین. بسیار یکمکو پیش چی لبو بابتا کمان قرآن چون سیری جان دکا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. سباز بجنابتان بورخص نعم درفتا أقلت ما شيء قرآن بيروز بكين قرآن منهجي خواهي بروردقار جل جلاله كوتا منهجي خواهي بيامي خواهي بروردقار بو امرو وكان لجيان دابتوانن جاني شاهانا جاني كتيدا كامران ارامي درون بسريان دا رنگ بداتو پامي خواي پروردگار جل جلاله وقت طاب كري پامي پیغمبر كاني ديكا شو يما زاني خواي پروردگار جل جلاله كمرو في دروس كردوا مرو بقدر هر مرحله خواي پروردگار پیغمبر چي لبوناردوا و پیامی پیغمبران طواب کری همو امراز علمیانه بوینه که انسان بس روشتی خواهی پروردگار پیدا وکو عقل وکو هست هستکان وکو وجدان منا وحی دیلو خاطری اوی او ولامانه که انسان لجیانه دستی ناکوی او پرسانه که پییک لنا کریتو لبر نزعی انسانیا قرآن دی ولامی او پسیاران اداتو و اگر بیتو تماشا قرآن پیروز بکین قرآن دقیق متوازنه لما بین کاتی که خواهی پروردگار باسی پیغمبری که علیه صلوات باسی وجعلناکم متوسطه لبروی دینی یهودیت و دینی نصرانیت او دو دینانه بون که باو بربلا بوینه هر یکان افراطی که تفریطی شده دابوه یکی چان زور رویشته لباره دنیا یکی چان زور رویشته لباره وازهنان لدنیا لوسطه ها خطاب یک دیگه خطاب خوای پروردگار بریتی له قران کوته پیامی دیوی زاره چی دیگه معنا حقیقی کی بدات توجه هر کاته پیام پیشتر هات بن پیام پیشوکان اگر بیتو تماشا بکید له سورته شعراء خوای پروردگار بس سات پیغمبرانی لوکه هدیک لو زه نظر چی باسی حیات و باسی جان کرده مثلا کذب ثمود ثمود المرسلین کاتی که ده بسی اویه که او شوازی که هستای نه همو همت خویان او کرده چی پیدرن خستی تگر لوته و تنحیتون من الجبال بیوتا فارهین یعنی لروی روچون لا اسرافا ده بلو روی جان جارک دی که توجیه بکام مثل کاتی که ده نسر قومی حضرت لوط على نبینا علی الصلاة والسلام قومی حضرت ثمود حضرت صالح قومی ثمود خواهی پروردگار جل جلال و دی سانده لروی شوازی جیان سازی و ناز کردن به هیزو با قوت و گرنجی ندان ده جارک که توجیه جیان بکام لوط کاتی که انحرافات چی کمالاتی هیا ده توجیه جیان بکام مثلا قومی صالح قومی شعیب دیو لروی خیانتی معامله و معاملت کاری و بازاری و دیو توزیع جام کاته که خطاب قرآنی دی خطابی که هم لعنه خطابی که خواه که افر مثلا تو دیسا تماشی دینی مسیحیت بکنه دینی مسیحیتا او پری گیشتن بخوا یعنی سلمی گیشتن بخوا استقاله دانه لجیان استقاله دانه لجیان چون تو بقدر اوی که رهبن بی بقدر اوی لخوای نیزی چی جنینه اینی غری زکان تدمیر بکی بشداری جان نکی بشداری کارای سیاست نکی
0: وازد انسانیت بینی لدنیا
1: تأکید تماشه یهودیت بکا وانیه بقدر اوی که اتو کابره چی سختت چی و کلاوت چی و ناو بازار و رباخور و یعنی ها زشعو او طمعی که هیتی لبا پارو پارو پیدا کردن خوشوستنی مالو اما یعنی أو إفراطية كمثلا هيتي. والله الإسلام دي نظرية شيء متوسط ترواني شيء ما منا من زيانة سارة شيء ديكا لبوجيان أجريته. أجر تما شيء خطاب القرآن بكين تما شيء كين خطاب القرآن لسرسية مستوايا فاك باسي حياتي دنيا أكا طبعا عندك دلين صوت سيزداد زار لقرآن باسي حياتي دنيا هاتو لمقابلة صوت سيزداد زار باسي حياة آخرة هاتي باشا نجد دلين صوت باز دي أو صوت سيزداد زياني كهاتي هر هموي جيرانوي مفهومي چي ترواني چي تندرستا يعني ريگا چاريه بو درست کردني ترواني چي تندرست بو جياني دنيا قرآن بسي مستوى تماشي جيانكا مستوى چان لوميئكا او كسانتي دقينيكا وتحبها الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده وانتي أقيني ويكوا وانيا خواهي بروردقار فرمي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أو كسانيك وطغيانك وهمو حزو آرز وشان بوقيشتنا بدنيا أمانة شين أمانة أمجور كسانا كوا دوزغت شاور ريانك يعني خواهي بروردقار جل جلاله كاتشي كوا باسي حياة الدنيا مالو أكاو بفناي باسكاو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني دي تصويرة كتلب أكاد لأي إنسان أتوياك داربا نتي لو هدف قشتي لابديك ودنيا تنهى أمرازك وكوي بيغمبري صلى الله عليه وسلم لود باسك الدنيا مزرعة الآخرة لبو جيشتن بتي جيشتن برزامن دي رب العالمين جل جلاله هذا فجورك غاي جورك وتناوسي ليك لو يخوي بروردجار جل جلاله تمثيل حياة مال لبو دكا بتي تمثيل حياة مال وكا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء آوي كده تخوار للأسف اختلط به نبات الأرض أو جياو جوج جاي في شي نبي إنسان تشبيه حياة كده ببو جوج جاي كهيا ما شو أكيد لسردمانش قالك ناس دارو جوانا لسردمشان ناس كلا لسردمشان دواي نتيجة كوتاي كيا بيري بيو دواي أوي زرد بيو بشبايك دي ولي داو كوتاي بها محزك عن ديني لير بيالي أو تصوير القرآن لبو حياة لو كسانية يعني هندك كس لوي زور بغلط تيجيشتيا داري كورا والله جاني دنيا فشيا ناوانيا جاني دنيا فشنيا دنيا مرحلة شي كوتاي الذي خلق الموتى والحياة لو ليبلوكم شلقيا شويني تاقيقيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا إيش كابري بشمعنا بيتو قال ربي ارجعون خوابم جروا لعلي أعمل صالحا هتاوكو تاكي شبكم لي أبي إنسان أو نظريك لنا ومسلمانا بابوا دبي إنسان مسلمان وازل دنيا بيني فرق هي لما بين ترشي دنيا ولقال ويزهد دنيا زهد دانناني قيمة لبو الدنيا بمعنى تماشا كرنيتي لقل إدارة دكي دروي دبي يجبكي دبي كاربكي بلام دنيا لدستايا لدلتانيا لوي بإنسان زور زوري آقا داربي أو نظري بسردا سا نتية تناو ميشك يعني لناو ميشك واتماشي دنيا نكا لتيرواني نوبيرو بوچو نكانيا كجياني دنيا فشيو أبي إنسان وازده بيني وزالو ديويشوا كابرايا چو بيدين بتي همو دنيا بقرته بس بين التحكم داتو بكابا كيفاخو بتصوريني ليرا لو نظريب ومسلمان أو بربالي أو نظريب ومسلماني توشو ويراني كردن لوي أو تماشا كردني چي جز إيه هلا إنزين إيش جزئي نظري القرآن وتيرواني القرآن اللي بمسألة حياة كارساتا أجرت ما شاب كين تماشى سورة قشتكيب كين قرآن نظري إيش دي كي هي مدحي جاني دنياك مدحي جاني دنياك بلى جانب إيجابي كي أتوي استأجر بيت وتماشى بكين خوي بروردگار جل جلاله كاتك باسك زوجين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ليرا خوي بروردگار إنسان تجيني بويك إنسان صاحب غريزة إسلام نهاتي غريزة كاني إنسان ويران بكا هاتي غير إذا كان إنسان الرق بكاء تنظيمي بكاء توجيهي بكاء وكهية هتاكم مثمير بي بردار بي نقب بيت إنساني شي درندا بواسطي غير إذا كاني ليرق واي برور ديجار مدحيك زوج ينا لنا جوان كراو لو شيء لبو خلق حب الشهوات وارزواني كهيتت شي وشهوات أنا من النساء والبنين جخيزان كور مندال بارا سروات سامان ناو لقاب خيل هميان إلو خواهي پروردگار جل جلاله لآية چترا كباسك فرمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون خواهي پروردگار فرمي أواني كإيمان دارن لجنيانا يا بياو ببي منهجي خواهي پروردگارا بجولينو جيانيكي شايستا جيانك فعلا بطيبي وصفك يعني بمعنى متوازن جيانك تيدا إنسان خوي دوزي وتو خوي دوزي وتو هاتي تو دنياي أزاني لو تهاتي دي پنزي لكارواني جيان تو مار بكا لقل كارواني كاري پیغمبرانا بردوان بينك لدنياي پوزگرايو بشتي تافيها وخيرك بي لو آيتانا كومالا آيتي چي ديكشن تماش اكي خدا جل جلاله باسي جواني جيان مالوكا نظري چي ديكه هيا لنا قرآن تيكالتشيش لما بين هردوشا باشا
0: يعني سين ازرمان هيا
1: سين ازرمان هيا
0: لا يشام بس سلبي باسي دكا
1: بايزاي باسي دكا لنا تيكالتشيكا خواهي پروردگار جل جلاله لقرآن يفرمي تي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنيا بهند هرناقري لولا بروي او حد وسطكيا خواهي پروردگار جل جلاله سزماني حضرت موسى يفرم وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة معنى وانيا خواهي پروردگار جل جلاله أفرمي تي أفرمي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا ناكري أتو واز الدنيا يبيني پیغمبران هاتين واز الدنيا يبيني پیغمبران هاتين جيان تنظيم بكن جيان توجيه بكن لو براس دي بيجارة چي ديكا أو نظري بجيري نوا لو جيان لو خاطر يبتواني جيان سازي دروز بكن ببي اوي كخواي پروردگار جل جلاله ديوي وإلا أو نظرة قاصري والله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اللهم حييني مسكينا وحشرني مع المساكين ولا أبدا مسكين أو مسكينا بمعنى أو فقيرانية كأمنتو باسكين بروتا ما شو شرحي أو حديثان بك أو مسكينا ومعنى إنية
0: وفقيريك
1: ما أويكين نخير مسكين أوانا نكا دنيا نويستم پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم
0: نكتارج الدنيا
1: طبعا پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم إنسانك دولة من بوا والله من الدنيا نويز بوا يعني فقير نبوا بمعنى فقير يك رجعت أي وارد ساور بكابزان خلك كيارمتي بدي أنا يارمتي ندا
0: نما مو ببي حساب قلت برو أورانا مرة هم
1: بلى يعني خايب الورد قال جل جلاله مخير يك أجر ذا تويدت كين مريش دنياي كنت عبدا ملكا أو كنت تريد ملكا أو عبدا رسولا إيه باشا حضرت جبريل بيفرمي تواضعي هالبجري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو براسي ما پیغمبر معنا ملك بوينا اي اگر دنيا هيتش لا پیغمبر كو دايم ملك بي
0: داود عليه السلام
1: داود عليه السلام موسى سليمان عليه السلام پیغمبر معنا وزير بوا حضرت يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام وزير بوا لو براسي ابي زاري چي دي او تيرواني ني ك بسر خلشي دا زالة لمسألي بكم تماشا كردني دنيا بمعنى كم تماشا كردني يعني هيك حساب لبونا كردني ابي مسلمان دابني شي دستوستان بي ابي زاره شي دي كبي قريني نوسر بي ورا قران كان لو خاطر اوي تيبقى ويك وا قران نظري شي مامنا ونجاني هي لو يك وا الدنيا وسيله ابي بيجري ابي بتشناوي ابي بكاري بيني ابي توجيه بكي والله بسر الدازال نبي نبي عبد الدنيا نبيك أو كسانك تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم لو كسان نبي أو تيروانينا تيروانينا شيء يجار مهم للقرآن لبرخستني جيان لبو تنظيم كردني حياة شو كأك تو أجربيتو همو تنظيمك وستعس لتوجيه ودس بيك فكر شونا عمل لدايك بوي أو دنيا بينيك أتويكي كبرها زلامی پی نکوشتی اگر بی تو بروی به زلام کشتنه نبی خرابی نکه اگر بی تو پیشتر قناعتی بخوی نی نبی لو تسم که دنیا بینی که وال لناو نخت بونیانه لبو خرابی کاری هر دوی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم که دی یک مین شد لچه دست پیکا لدنیا بینی دست پیکا دیوی توجیهی او دنیا بینی بکا باوی که ایوا لدنیا دا میوانن ایوا لدنیا دا دینو درون
0: مؤقتا
1: طبعا و اويك وادميني تو قيامته بلا معنى وانيا دابنيشن ابي كاربكن او دنياي بكاربينن او داني بكن يقل هاتني حكمتك اني مروف لسرزوي او دان كرنوي زويه بلا ابي مروفيتش بيان دار
0: اگر نا جير دسته دبن
1: بتاكيد
0: اگر واز لدنيا هنا خلقك تشكي دي
1: بتاكيد
0: دبي جير دسته دبي كاك دكتور جان طبعا دنيا هموي يعني جياني دنيا همي بيوانديا قران كو تنظيمي او علاقاتنا دكا كو تنظيمي كو او بيوانديانا ريك دخا
1: بلا بخوي استاذ انسان بلا وكو انسان وكو مروف كخواي پروردگار درستي كرديا او مبدأيك زانان علمي اجتماع لسالي متفقن بويك وانسان مدنيون بطبعه ناتواني بتنبش كمدنية بطبع اي انسان لهمان كاتش دا متدين بطبع خوي
0: بلا
1: يعني ناتواني ببخواش بجي ولها ما كاتش ده إنسان كمال غريزة داخلي هنا لخدمة كردني نفسي خوي ماشى حبي نفسي هاي
0: فكرته
1: بلى أو سب بيواندي وغريزانا خدا جل جلاله قرآن ناردية وكو بيامي كوتاي لدواي ويكو عقلي مروف أجات مرحلة بلوغ لبيناني لتشي تماشى كاب معجزة بيغمبران همو معجزة بيغمبران معجزة كاتبوا تصور بك أقربيت معجزة بيغمبر إيما عليه الصلاة والسلام وشو معجزة سيدنا عيسى بها إحياء مردي بكرد باو
0: وقت
1: مثلا نفخي طيري بكرد بايا
0: يكزار أوه
1: باشا ولا ما كاد دا أقربيت بيزان بيقود باكاكا أزانم تستان هيت تستاني استهمو يعني استه بواسطة علمي ببيها بوني معجزة دتواني كابرا يدري ما توزين ذكرنو إنسانا چيتيا فرمو استا اما ايش لسر ويكم زينات انسانا چي كوبي بكم لنو باش عين او انسانا دارت شتو
0: او كردي
1: وانيا
0: يعني معجزانية
1: طبعا او معجزة او سردمي او سردمي يعني مثلا نفخي طير مثلا فيكونوا طيرا بإذن الله اتو استا لو حالتي كابرا دري ما اوش مش روبوتك فرمو عينو بالله مش تكم مبرمت كرديو شتاش تيرة تماشى كي هم ناو كمبيوتر أو باب
0: أو درون مرونة دفري
1: ونياس الأسمان دفري هوش يعني أو كات لو سردمي تأثيراتك أو توينابو مثلا بيقول باتو ست لماري لنا استكابرا مثلا لماري دانش تلفون شلو خزانة أخو كان لو كابرا عريت سماني لماري لو ماري فران ماري تسعي ها يعني بس كاتش كا خواج الله جلاله عقلي بشري دقات الدرد زيش كم مثلا درد زي علمو فكرو فهمو فضاو مشاكي إخوة جل جلاله معجزي بيغمبري عليه الصلاة والسلام كرديت قرآن قرآن خطابي ككوتايناي
0: إلى الأبد
1: نهين يكان كوتايناي لا تنقضي عجائب باشا ولا ما كانت تماشي معراج بيغمبري بك عليه الصلاة والسلام معراج بيغمبري صلى الله عليه وسلم لمديك الزمني يكزار يكزار كما ويكا مولوي داري ريتسن هزار صال طيتسن حجابات ذاتي حق كلام سؤال جوابات تشوبو دي كردي كردي درياوة هات وحلقي هرد الرياوة تشوبو بيستي كردي لرياوة هات درياوة هات وحلقي هرد الرياوة باشا
0: مدتش زور زمني
1: مدتش زمني استا يعني ليرا كأنما خواده يويل الرئي ومعجزي درتسيش بدات إنساني بوي كوا زمني كي بيدو وتري زمني الضوئي شمس
0: الله غيري أو زمني
1: غيري أو زمني بيورة شيء دي كمان يا زمني شو شمس معنا يعني استاذ دلالة بيغمبري خاصة صلى الله عليه وسلم مطابق أسمانا أو أنا كمان محلل إن دلالة أجر كابراس التياري شو درس بكا طبعا بين الروج لقال زوي يك مليونو بينصت يك مليونو بينص صت وبنزا مليون كيلو متر صت
0: وبنزا
1: مليون كيلو متر عشا
0: بين زي وروش
1: بين زي وروش يك مليونو سطو بنزا
0: هزار
1: هزار كيلومتر طلع قربيتو بس لو خاطر يتو ليرة بقى أسمانه بقى روجه أجر تياريه شو دروز بكي أو تياريه لخیرای ساعت لساعت که 900 کیلومتری بر وا پیوسته به 19 ساله های ببی دابران وقودی تی دابی حتی وقود گاتا
0: 19 سال
1: به 80 ما ادي اسمانه كاني دي وزادت بس انا ليك ليك او مداري ليك او متجريك متجري بابي تباني بي قلت لك اميلين
0: ششي ديك وهمان هي
1: 200 ملي 2 مليار 2 مليار متجرمان هي لكونه باشا
0: ليش دي الصوره يا وند
1: ليش مليار مزرك هامو وشبابي تباني الروجي خويه مانجي خويه قصد منو بابتين
0: يعني بهمو بيورك معجزة إسراء معراج ودجميني بمعجزة
1: باشا تماشيك أما اللي برسم أو نمونة هنا لبنوي إنسان خوا جل جلاله أو قرآني كناردي وكم معجزة كوتاي قصي نهاية كقصي نهاية سطى حفتاي إنسان سطى حفتا
0: بلا.
1: يعني جاني إنسان هيتس فرقيني دي قسردمي حزرتي آدم لو إيرا حزكاني آرز وكاني بيداويست كاني إنسان أو يكر جوردرا ستاسي لمسألة وسائل حياته وبابتانه كده جورد كده رأي إنسان تطوري كده إنسان تطوري نكرده إنسان ولا وسائل جانا تطوري
0: ستاسي كده تطوري
1: لمسألة بكاري هناني أو وسائل أنا عقلي تطوري كرده أجرنا وكو خوي جستو حزو آرز أشتكاني وكو خوي أو خطاب قرآن يهات تسبكا شو كذا لو خطاب قرآني خطاب شكوتاية تماشك لقرآني همو أوشتاني كبيوندي بإنساني ويثوابت بي تسكارينا كريا مدزالي عقل شتي دانيا بنصهاتي وقابلي قرآن كارشتنا تارو جاقي متشكي إنسان ناقور
0: وكو
1: مثلا بنمونا الزوات
0: ماله.
1: مثلا بنمونا ميراث سوال. مثلا بنمونا عبادات يتو تطورات تي دانيا عبادتها عبادة تاوك رجع قيامتها تخو بيسناك سارك ديكا بين ساري ديكا أي أي ببر ولا كي نوجد كي كوب كي نبي نوجد دم تزب كي نوجد السيق ديكا
0: تطورت كر دروس ندور ناجي
1: هاو هاتو مثلا ميراث توزيعات ميراث وكو خويتي حتى وك رجع قيامتها نصك سبحان الله دي خدش من دايت أستاذ خوا جل جلاله لو هاي هنايا يعني وكو يبلي للطبيعة بشرية جورك ل تعليه تعليه ليس حكم إخواني الدعي ألوهية أبابة قالوا يا إخوان جل جلال لقادر مازال عقل تدانيري أو قرآناتي أو علاقانا تنظيمك علاقية كم بيوندي خوتو خدا ما يكيك العلاقة هارق رينجو مهم مكان
0: دوريها مو علاقة كان سريع مو علاقة كان
1: بلورتاخية مؤرخي شي بيزنطي ورومان يعني كتابة شي السير عرسه بيكرد أبو بعربية كيلير اللي شوار برجع ترجم عربية كي. على طبعاً سطو نو تدو ميلادية.
0: مالا.
1: سطو.
0: نو تدو.
1: شش أوى نو تدو سطو نو تدو با أو نبم.
0: مالا.
1: تأكيد نيمة. يعني 2000 سال برلي أستا. زياتر. مالا. على زور لزور دنيا قرب. زور شو نمديتن. خالتشي ليبو خانوي نبو زور شوين مديتن مثلا خالتشي ليبو ملعب يان نبو زور شوين مديتن نوي انا سينما نبو بس ظل هي شوينك نتشوم معبدي تدانا في
0: هموي معبدي هي
1: هموي معبدي هي معنا اوي تدين شتشي غريزية حتى علماء ضل انسان يعني بوشايك هي لناخيا اگر تنظيم نكري وكويك اخوادا واكل ربي غنبركانا بوخوي لخوي تنظيمك حتى كابراهيم ملحدش الحاد يكات الدين ها أفرأيت من اتخذ إله هو
0: هو أخوي كرت أخوا أخوي أخوي
1: باشا كاتا خوا جل جلاله لو خاطري أوي خوب بندكاني بناسيني دزاني ذاتي قابلي أويني عقل إنساني بيبيا ببا
0: جل جلاله
1: لري أسماء صفات وخوي بعبدكان ناسانه
0: الله
1: تماشي يا استاذ لا بيغمبران لو تشاتنا اصلا يك لحكمه كان بيغمبر الراس كردوي انسان لو خاطر بيام رئيسه كي لبيرنك او كاتل سردم حضره نوح على نبينا عليه الصلاه والسلام خلق كاتك او بيتس بيو تشاكي ودن ويسوع ويغوث ونصر او بيتس بيو تشاكي ابو هيكل لو درس كدن دو ديان بارستن بيغمبران دين دركاك او غلطه انو نبي بروفا كان كو تشوتان بيان بارستن مروف قديم وچينا مثلا لهوري ترسايا لحيواني ترسايا كوب تواني خوب باريزي ممکنه تماشای کردیا روز زور گوری وی که حضرت ابراهیم علی نبی علیه الصلاة والسلام لگل قوم که خوی مناقشه اکا قومی می روش پرستو بابتانه وینه
0: هذا ربی
1: أشاء ورب أو هذا ربنا فلما
0: هذا أكبر
1: فلما أفل قال لا أحب الآفلين تاو كتايكي ديوي بيامبلي ها إنسان طبيعاتي وابوا بدوات سيك تشتشي قراك هزي لوي زياترة تابي باريز لوي خواي پر وردقار بيغمبران ناردين حتى إنسان بعقل لدو خواي نقر
0: تصحيح مسارة كيف كان
1: شوكا خواه بعقل وبغاريسة نادي تريتو
0: الله أكبر
1: بشي بين يوا نقصة هونية لوي خواي پر وردقار وكو بيامي كوتاي بيغمبران كقرآن بشا چي زور قوري لقرآن ترخان كرديا لبو چي لبو ناسان دني خوي
0: ما تزالي عقلي تذاني اشتو
1: سير كي استاذ قرآن دي تنظيم يولاينا مالو كخواما بيأناسين قل هو الله أحد بزماني چي وند سادة من دال بير يعني وچي مسألة علمي كلامنيا او ذره او جزء لا يتجزا او عرض او مقولات او نازان موجهات يعني اونيا مزمان اجي ساده بيرجنك بيرمردك همويتي دغا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
0: مولا بريتي من دال
1: قل يا رسول الله بري الله احد خدايك سأقول ما دفرمون أحدية شوار باي هي دو باي لو خواي دبن دو باي لو خواي نابن لو يخواي پروردگار جل جلاله لقرآن همو أو بايني كوصف كردن أو بايك لو خواي بي أحديتي كوا بيشتري هبو بي وكو عدد لو خواي نابي
0: سبحانه
1: شكو بيشتري اگر بيتو أحد مثلا أحد بي دبي اثنين شبي
0: تكمليها
1: بي طبعا ليرا فرمي بلي خوا تاقاني تاكو تنياه الله الصمد بنيازة لم يلد ولم يولد لكاس نبوة كاسش لم ينابي وشي وين ينقو فكر نكن بيوستي بكاس بيوكو إنسان وكو دا صلاة داركان ينقو لكاس تشوبو بكاس تشوبو نا ولم يكن له كفوا أحد هاوشان إخوا هاوشوي إخوا لوجود أبوني نيا
0: بزمانك زور
1: زور سادة تماشيك لناسين إخوي لآخير سورة حشرة والله الذي لا إله إلا هو
0: الله
1: عالم الغيب والشهادة
0: هو
1: الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركوا سبحان الله يعني كسيك قربيت ذاتك صاحبي أوهم صفاتي كمالي بي باش اتو كوتواني خلق چي دي كبيني استوي كوتواني الملك چيتان هي ملك بن القدوس السلام المؤمن المهيمن
0: شاني قلت
1: العزيز الجبار المتكبر دويد واي طاويك والله الذي لا اله هو الله الخالق نبير مكن الباري
0: المصور
1: المصور مزار وش استاذ يعني ما سويك من الطلبه ظلم مشكلة ما براسي فقه معرفة الله ما كما كسك قربت فقه معرفة الله هبي لراز نيازي أواتي أرنابي صحابي بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم قيشتبون مسألة فقه معرفة الله لو يا قربت لا خلود بايا لتن يعيب ويايا شوانا قيشتبوا أو درجة أو كاتك عبد الله يكون مسعود لقال الله أو كات إمام عمر دي قاتة شوانا كي دا برك ما بدأت الله والله خاونا كي ليرنيا إذا الله بريك بروح وارد يقول تخوات سليبكم
0: الله
1: سدر زيك على درجة إحسان فإن لم تكن تراه فإنه
0: يراك
1: لو براسي أما فقهي معرفة الله ما نجهبو تيجيشتين لو كان الله عليكم رقيبا بردام تاوديرتكا تاوديرتكا أتو قرآن دي ديوي أو علاقة لو ريك بخا بيني تو بيني إخوة علاقي بيني عبد بيني إخوة بالنظر قرآني علاقي بيني استمكاريك وجردستيك نيا علاقي بيني وكوي علي فروشارك وكريارك نيا علاقة بيني وكوي علي صاحب علمي شي ده صلاة داري او النية اللي قال كابراء شي نزان
0: جاهل
1: علاقة شي محبته علاقة علاقتك بريتيا لتي لتكامل لدخود خودو زينوا عبدك لو بريبيد الصلاة يا أخوة برجي أكاتو لوتي فاذكروني أذكركم
0: الله
1: واشكروا لي ولا تكفروا
0: وعبداتي كاش هر شرف الإسلام بنداتي كاش شرف لأبو أخوة قولك
1: مستازة وقلت بس ما شي بكي مام هجار الله خنزريكم بيدا كردبو دمويز بي دمتش وخاكي قند كمان تشوم بهد يملو برد الله زور ببين الزاكتي لي ورقرتم هد يكي بهيش نزاني دا خادمي چي وتي دبر بشتي راكا باشا دلي دلهم برندار بو كاتو زانين بو يكواتشتين دا مكسا چي كمناتي بياني سيري خوابكا تن عظيميك كأفر فاذكروني أذكركم
0: تم نتي بيا
1: تن نتي بيا راسم كان باس تانك
0: أما أصلا عبد سيخ واي قبل باسي بك
1: غريبة يعني أتو لهندك زي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا سألك عبادي عني لبيغمري برسي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقر بند كان درباري ملة ويان برسي إني قريب خوان بي أناسيني أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان لو براسي أما أقربيت فقه معرفة الله ما نبو أستاذ بنوعي كلي نزيك بين هم إنسانك حزناك رازوني عزكاني لكن كذب عزبك
0: كيت
1: بلام أتو أقربيت رازوني عزي خط لكن كسجبك كأقاي لهم نهين يكاني توشا ناتش جيني كلا دركت دا بيتنالي عبد من دي تو نو ودنيه شوي خو كاس نيدتي بس امن ديتم تو شبي سر برانا تكردن استلواتي دركامو نا بقدر بيتي لدرجه بدي خو شوي استري
0: دا ويلي نكي ليتو ردي
1: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار سروجك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء أتسع علاقيك علاقي محبته لو زورجار خطابي ما بتابتي خطابي إسلامي لكردستاني خواي واوي ناكرديا بيت له خواي بترسي
0: بترسك هيا
1: ناتين بيان بلين أو ترسى ترسي محبتها أها أو كاتي كمروف لما لي اشتكت بيس بيري باوكت إيواري شكت نكرديا حزناكي بتشو حزناكي بتشو لو لبرتسه حزناكي محبتي بي لدز بدي ترسي تو لخواي ترسي بكارهناني خرابي ده صلاة إخواني ترسي أويك بيدا صلاتك بخو بوهم وغريبي بوهم ونازو نعمتانيك لقالي كرديا كاتش بأدبي بران بركيت
0: بيوفايك
1: يعني. بيوفايك بران بركيت أو زارش لقال الله وهم بابتانا فزقتناك ترس الأخوة ترسل لدزداني محبتي أو ترسل أخوة ترسل بأدبي كردن بران بربا صاحب نعمتك كنعمتك أنت عد نعمة الله لا تحصى
0: الله
1: لو براسي بيو اسمان با زارك ديك جيرانوي أو نظري بران بربا أخوة بدا صلاتي
0: أو علاقية بين
1: أو
0: بين إخوة
1: لو قرآن آتي براسي أو علاقية وريك بخاكا علاقيك بمثمير بي بريها بي نك علاقيك بي مثلا لهم خطاب قرآنية تنفرناك لا يمسحات محاولاك إنسان تقربها بلو لا إخوائي بروردقار جل جلال ابتعادي نبي هي وكان الله غفورا رحيما شن جوانا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسي برولا هرهموا خطاب دنيا يتماشفك حتى لبين داك بابك من دالش اشتوانية مثلا قوريك بخبوها مدى صلاتي بتقول يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي به ومبا
0: يعني لا قيتش ببي مصالحها
1: يعني سنزاري وهابو قنزاتي ته امام صحنده گناهم کردینا شرم کم لذر جايبت بلام نا نظري قراني وهاني نظري قراني بعكسه لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا لا هذا مو گناه خوشن هر اموي حتى جيش بت درز الشرك ما دام دقريته ولا يبي قرانويتش يعني وكوي الله قرانويتش عزيزانه نقرا قرانويتش الذليلان قرانويتش سربرزانه نقرا نويك كبردوان بسرو تساو الداب داتو لوي خا جل جلاله كافرمي اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما او بري قوريه للان حكم قول لفصل خويتي لفظ اخويتي كاوا معمل اللي قال عبد كانك
0: تيش بعزينيه
1: اكيد لا يا استاذ او نظره قران يمان بيست لو خاطر ويزاره تشيدك باوش محبتي الهي لبقونها باركان وتام باركان زاره تشيدك بجرينو علاقي دومت ما شاكي كقران لبوي هاتي علاقي ريخستني علاقي انسان لقال خدي خوي استاذ تماشاكي قانون بخوبوهم وزخامتي كهيتي وهم اشتيك لسرين وسرايا همو إيشا لسر يخصني إنسان علاقي إنسان لقل كومال قا لقل تاكي كان كومال
0: لقل بران بري لقل كسر شي
1: دي بلام إسلامكم قرآنكم منزج كامل قصال سهاتسك علاقاتك زور زاري بيمان لين لما مستباش نقولو قصال سر هم اشتكاك لو كاكا سكر دن لسر هم اشتك ما خطاب القرآن يخوارق قصي مني
0: قرآن سيستمر
1: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كدواء دين السر دبيب ويبريمي لو يتماشى كي مسألي خدي خوت وخوت استكابرة زستي خوي بفروش قانون سبينك فروشتي محاسبينا كلو
0: أزادة دستي خوش
1: أفرتك جنزك تشو كورك بيك وعلاقيك زوجي أبستن مثلا جنسي أبستن
0: أزادة
1: مادام لإسلامتي وانيا أم علاقي ببي سانسور بزينيشت ما شاء كي لا تشوار لايان قرآن هاتيا ديوي علاجي أو بابا تمان لبك يكمين يان ديوي إنساني فير التوحيد اش خالص بك هذا في حياه لهاتي انا توتي تعريفك تبيع بخش
0: مانا.
1: ما شاء الله يعني خوي پروردگار جل جلاله بس باسكا تعريفي تولو تو اكال قراني اتو الاساس ها خوي پروردگار جل جلاله كافرمي يا انسان ما ندرس كرده ولا نطفه
0: مراحل
1: على
0: قواري خلقي
1: انسان بير بلاسين اتو اساسك توبوا
0: خد الناس
1: عشان قد قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بيش أوي كبب يروحش بي طلت سيروك كت بيشان ده داوي لو تهاتي ثم إلى ربكم ترجعون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بيش طلي مصيرك كتلو لا إخوة بروردقار جل جلاله ولا قورني
0: من بداية نهاية موجودة
1: بيطلع أتوكو إنسان صاحب نفسك أو نفسا أتو صاحبيني خوا صاحبيتي جل جلاله لوي لروي تربيك لسر عبادة رب العالمين بويك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون توجيهتك دوايا لسر مسألة التزكية كاري بيغمران تيا ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تزكيانك ريتشانخا دهو او نفسات اتو انسانك بلا بين خوت وخاي پروردگار جل جلاله كملشتيكت لي حرامك تنها بيوندي بتوها مثلا لا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه باشا لولا بدوي اتو صاحبي او نفسيني
0: اشتغل لي بحريه نامني حريه شخص
1: نامني بلا دهو مثلا انك عندك شتي رنبي زردي تنها لو توهبي وكو شخص اتو نلت زاني بجستيه نلا جانب الروحيش تا استا كشتن وكو جانب الروحي ناكري لجانب جستيشا خواهي پروردگار جل جلاله قبورين إنسان أزيتي جستي خوي بدا لوي او نظر قرآن يديوه دي سان زارة چيتك لري تسكي نفسو لري أدبو لري قدوي حسنو ديوه زارة چيتك فيرمان بكابويك انسان محترم بين علاقه سيم علاقه خوت كوملغا
0: يكمل قال خوي جورا او كسروي هميبو زي قال خدي خومان ولا قال كوملغا
1: اما اول نظره كامله القران هات اللي برخصني حياه لقى كوملغا قران بريتي لا نمونه جوان يا اساي هم يا ساده استوديا كان سيز دزار ويسالونك مان هميان لبرخصني علاقه كوملغا ماشي سيزدجار حدود الله من هاتي لقرآن
0: سنورك هاي
1: خلال بل ايه همو يعني لسياقي عائلة وخيزان وطلاق أو بابتان
0: مجتمع كوملغا
1: أقر تماشا بكين أستاذ لصورتي إسراء
0: مانا
1: تقريبا بيست آيات يكمان هي زياتر همو يعني تقريبا كامل علاقي بين خدا وبين عبد باسك بين إنسان وبينكم
0: إنسان مجتمع
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلاه إلا
0: إلا إياه وبالوالدين إحسانا
1: إلا إياه أول زعني بخواي خوت وخواي ريخستنا وبالوالدين إحسانا
0: داكو باب
1: داكو باب باشا أويك دو أفرمي ولا تبذر تبذيرا وأتذى القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وذكر خلط شدي كيدا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ستقعد ملوما محسورة علاقة إخوتها لقى الخواء إنسانة شرزيل مبا هل لكم ألقاش كابرايك مبا أنا باشا ولا تقلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم من ذلك كان إخوتها مكوش لترسيوا كبيتان بخدان ناكل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله التي إلا بالحق وأوفوا الكيل والميزان ولا تقربوا مال اليتيم ولا تمشي في الأرض مرحا أفرمي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة حكمة ليس قانونة يا سايا باشا أخلاق جوانا ذا افرميتي ولا تجعل مع الله اله اخر هيت يا سايتي ديكش لا كسيتي ديك ور ماغريتس قال اخويا لو جوالترت ود سناكوي حتى عندي بشر وبيج بكوي لم دقي يا سايانه برو تماشي حتى شي قانوني دنيا يا بزانه تشتي تشتي دايه بقد خلاص يهم مشتي
0: اوريك صوره طبعا
1: لا تن اياتي
0: اياتك
1: نك صورتك شي ماشي اخويا بروردجار جل جلال وفرميتي فتلقى في جهنم ملوم غير بتواتكرت يترهم لدنيا توش زرر من دي أبي كعدالة تودسناك يوم القيامة تشكاب رأيك الشر مزار بك حساب التبوك
0: أولا قال مجتمع كاي دكتور أدي لقال خيزان
1: لما سألي خيزانة وقباسم كرت أستاذ جان تماشي بك القرآن وتلك حدود الله هموي لسياق خيزاني هاتيا لم يراثة لما سألي طلاقة لما سألي ظلم نكردن لخيزانة سيرك أستاذ يك صورتي كامل ما أنهي لقرآن بناي طلاق يك صورتي كامل مان هي لقرآن بناوي النساء يك صورتي كامل مان هي لقرآن بناوي مائدة اخوان سفرية دليل لسر يعني
0: عائلة خيزان
1: بلي يك صورتي كامل مان هي لقرآن كباسي طلاقك همو لبوتيا لا صورتي أحزابها لسورة إحزابة تماشي كجياني بيغنبري عليه الصلاة والسلام بالتفاصيل يتيداي لخات لي ويبي تقدوة
0: وسوة حسنة
1: عائلي خانوادي جديك لسورة النساء همو أوانيك الإنسان حراما شيء لا دايك خشك أوانيك باس كراينا هر همو لبي بدقة كونكريتي باس كردينا لمسألي لدقي قرآنية لمسألي ميراثة كبي وندي بتزاني بخيزان وعلاقي خيزاني وهي بالتفاصيل هايبر وردجار جل جلال وباسك مستشرقة شيء النمساوي هي الله سيشت لنيوكم الجاي غربية استرجع عندها كتاو تنها إسلام ودقة قرآن يكان أتوان الكتاي بوبابة تبين يكمين يان رجس برستي دومين يان قرانوي شكوبو خيزان سيمين يان مسألة مخدرات ك دردی چکوشنده و کمرگای پیو وابسته بود. لی براسی خیزان ل نظری قرآنیه. بشه چی یک جار زور جوری و باکی لب تنظیم. چون قرآن بقیمه حضاری شهرستانی تماشای
0: خزانه او خزانه که او رو لهمو لایک لیده دری
1: او لهمو لایک لیده دری او هر بشون دره چون که لو اگر بیسته در که ملگایی چو ویرام که خزانی ویرام که تو لی براستی دقه قرآن یکان سبارت بخزانه تو برو تماشای بکا مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا وبالوالدين احسانا احسان لقال الوالدين دقات مرتبه لتي ادب لبرامبر خوي بروردگار جل جلاله ولا تقل لهما اف وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تنهرهما ها ويعني تتماشيك لبرتي لخاتري اوي سيستم تكنتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض حتى باس او حاره واللاتي تخافون نشوزهن ها
0: فيعود تنظيمي تنظيمي عائليه
1: حياتك وردكاري لجياني خيزان داريه حل الروج ما ركردنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا حتى وكو وقتي كده بيتمر دنيانا بيت الطلاق ها وإذا أردت استبدال زوج مكان زوج وأعطيتم إحداهن قنطار يعني أو نظري قرآن لبو أسرة نظري شيء يقجار تكاملية يقجار جامعة لو أويها تاوكو جان تنظيم ببي بتواني لجير ساي قرآن جانج أسودو بختور بينابكين
0: كان دكتور جان استاوى بيمان دي لقل خواهي قورا بابرين بترتيب ها دوا لقل خود دوا لقل كوملقا دوا لقل خيزان برسيا كوتا برسيار من أدي قرآن كوتا ما شاي دولة داري دكا
1: أما يعني تلبو بي خطاب قرآن يعني قرآن لروي سياسية برادريك كتابي چونو سي
0: من أدي قرآن كوتا ما شاي دولة داري دكا
1: أما يعني تلبو بي خطاب قرآن يعني قرآن لروي سياسية

0: تماشي بك كومالا قيمية كان مبادئ دستوريها القرآن بصريحي باس يانكا يكلا صورة كان القرآن شرايا يكلا صورة كان القرآن حديدة باشا يكلا صورة كان القرآن مثلا تماشا أكي أحزابا يكلا صورة كان قرآن بيروز تماشا أكي إخوائي بروردقار جل جلاله قصي بيغمبران مثلا لو صورة يوسف ما لو باسكا لو لبري لو مثلا حضرة سليمان ما لو باسكا لو حضرة داود ما لو باسكا أو بيغمبراني كمليك بوينة مثلا أنتو إستا أما مبدأي قرآني شورا مان هي وكو مبدأي قيمية شي حضاري قورا أو وكو قيمية حضاري قورا دو لا لمبادئي قرآنية مبدئي استقامة مانها مبدئي أمانة مانها باشا مبدئي يعني وكوي الله وأنزلنا إليك أو آياتيك أفرمي وأنزلنا إليك الحديد باشا لو خاطري أوي تشي ميزان وكتاب لقل مسألة حديدة بيك وببن بقوتك حتى وكبتواني
1: حكمي في دولة داري بيبكي
0: دولة داري بيبكي هما القرآن بيروزا كومالك دقنان هن كباس لا قانوني جنائي أكن تماشي كمثلا مسألة بهتان أويك فرمي أقر بيتو كسيك عفرتي جي باك إيمان دار متهم بكا أو بهتاني كردو حكمي لبودانا سارق وسارقة حكمي لبودانا باشا مسألة الزنا حكم لبودانا
1: قتل
0: مسألة قتل حكم لبودانا يعني لمسألة دولة دارية هيتش كتابك لكتابة آسمانية كان دستتناكي بقدر قرآن نصي دستوري تيدابن لبور رخستني جانبي بيوندين نيوان حاكمو نيوان محكومة نيوان سلطي حاكم لقل نيوان أو خلقي كالناوكو ملقادة حكم ينبسر أكري حتى حقي تولى برانبر يعني حقي محكوم لبرانبر حاكم يبي تشون بي فرمو تماشيك ببيغمبر يقوى صلى الله تعالى عليه وسلم كاتك باسي قد سمع الله ما لبودك لسا أساسي جنة كاتتك حاكمة شي داوي السلطة شي داد وريك خواهي بروردقار جل جلال ومداخلاك لو خاطري ما في آفرتة شي نخري زيادتو يقر بيتو مثلا بتين ناو دقا قرآن يكان كبي وانديان بجانبي سياسي وهي اما براسي قيمة قرآن يكان لو أز لو لو بابتي كوتاي ناين بمعنى أوي أو عند زورن كذكري هري كيان لمسألة تعدد لمسألة مثلا تماشي كخواي بروردقار جل جلاله لقرآن كو ملك نصي تيداها باسي منافقونك باسي مثلا تشروش خوي شيطاني أكا باسي همو يان دليل لسرويك أكري بيك وبجن ممتحينا حشر خوانا همو يدقي السياسيان تيداها قصة بني قريظة قصة مثلا أحزابة
1: دولة داري بوانا ذكري
0: بوانا ذكري لوي براسي قرآن هاتيا يعني بنظري شي متكامل كامل ديوي زارة شي ديك جيان ببي أو في وري كوا خواي بروردقار ديوي توجيه بكا لا ريخستني بناسي شي قشتي لبو جيان لا ريخستني علاقات السلاس كإنسان يتي بيني خوت العلاقة بين الإنسان وربه والعلاقة بين الإنسان ونفسه وتنظيم العلاقة بين الإنسان والمجتمع أو سيانا شهر سيك ريخستن بيني خوت وخدي خوت بيني خوت وخدا بيني خوت وكوملقا دواي علاقة توجيه إنسان لبو خزانة آسودة الأسرة السعيدة دواتر في المجتمع الصالح والحكم الراشد هذا هم يان خواي بروردقار جل جلاله لقرآن إنسان التوجيه كاتا وكبتواني بأسودة إلى وجاني فعلا وإنسان شي مانا دار رسالي هنقاو بني زي بنزيخو إلى جانا بزي بيري بزاني لو تسهاد كقرايو لاي خواي بروردقارش إنسان شي روسورو روس ببردن بارك أي خواي
1: خواز أخير داتو كاكتور يعني أستاذ أتواني برين هرتي تشيشو مشاكل دنيا هيا همو يحلكي لقرآن هيا قرآن هر هموي تنظيم كردية وزبطي كردية استكانت خوش بدو بارا بخيرات اندكين كاكو تور عماد قواني زور سواز دماما تبونت خوش شويستان او شويهاتنا كوتاي والقيم على البودكاست تدبر تعال قيداهات وبخواي قورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بلي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مسلمانانی بەڕێز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پێ خوشحالم جارێکی تر لەگەڵ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بەم لقایە بگەین و بەردەوام بین لە قسەی بنی ئیسرائیل و لەگەڵ پێغەمبەر موسا علیه الصلاة والسلام کە لە ئەڵقەی پێشوو بەحسی ئەوەمان کرد کە چۆن چۆنی موسا علیه الصلاة والسلام وفات دەکات صلات و سلامی خوای گەورەی لەسەر بێت کە چی ئازاری چێشت لە دعوە و جیهادی لەگەڵ بەنی ئیسرائیلە چەند دێگەرێکی بوو ئەم شەعبە پاکاتەوە چەندێ دعوەی کرد بۆی کەوا ئەو عەیب و عارەی کەوا لە گەردنیانەتا لە باوباپیرانیان بۆ بەنی ئیسرائیل ماوەتەوە موسا عەلەیهی سەلات و سەلام لەگەڵ هارون خەریکی ئەوە بوون ئەو هەموو زەمانی کەوا ژیان لەگەڵ بەنی ئیسرائیلە ئەو هەموو بەلا و ئیمتحانیان توش بوو ئەو هەموو امتحانیان توش بوو ئەو هەموو مەددەیان کەوا لە ئاسمانەوە بۆ ئەهات بۆی کەوا هەموو لە هەموو کەوتنیەکە ئەڵلاه جەلە فیعولا لەبەر خاتر موسا عەلەیهی سەلاة وەسەلام و هارون ئیکرامن بوو ئەو دوو پێغەمبەرە مەقام بەرزە بە چاوی ڕەحم سێری ئەو ئومەتەیە کرد بەڵام ئەو ئومەتە سوبحان الله قەت تۆبەیەکی نەسوحی نائەکرد بێتەوە بۆ لای دینی خوا بە پاکی و چاکی بۆیە گەیشتمانە ئەوەی کەوا موسا عليه الصلاة والسلام دواي وفات بوني هاروني براي عليه الصلاة والسلام ما ويك جيا روجي كان ضلي سغلط بو حزي كبنا إسرائيل جيليت بدو أو سحرايا نناو سحراي السيناء بدو أو تبولوس كاني كواهن لو سحرايا سفر بكاد دور بيلا قومكي بو يبحسي أون بوتان كركاتي كديت لشوينيكا أبيني مجموعية بياو خريكن لو سحرايا قبري خلقنن اوش سري سورما دعاوي كوا سلامي ليان كرت فرمي باشا دياروانا ملائكة بون بلان بشوازي انسان موسى نيزاني عليه الصلاة والسلام يكم جار فرمي باشا لم سحرايا وخريكي شين وتانا والله دي بيني ما خريكين قبر خلقنن فرمي باشا قبر خلقنن بو كي كي مردوة لم سحرهاي كز ديارنيا وتيان قربان ايما ام قبره ابو ايش يكمانا هر بشيواز بتو اكاد بشكل بتو اكاد هكو قيافشي وكو بالاي بتو اكاد جاقر يار بتي ما مدى دابا زيتنا ام قبره ابو ايكوا قبره كي بوريكو بيك بكين لسر حجم كي تو موساش دايما سبحان الله دايما بو كاري خير بيشنگ بو عليه الصلاة والسلام هر چون وقتي خويك بوتان بحث كد لمدين كاتيك لو غربته وهاتوا هلاك ودبينيت خلقك آودنا مرو مالتا كانيان بلام لولا شو دو آفرت راوستاون لدوري خلقك شاورين أم خلقك تواو بيت أو جاروان بينوا آودنا مرو مالتا كانيان أو بو غيرتي قبولي نكرت يعني أو موقع موقعي نوان دني شهامتا كأوش موسى عليه الصلاة والسلام لتاريخ أبو تانم بحسير كوا بيشنق بولوا أو بيغمر الناس دارا بويا ديت أو همو خلق قاوة داو أو دات حيوانو أو دات مرمالاتي أمدو آفرتو لدوائي أراتو أو شني كوا داريك بو لبيا بوي كوا إسراحات بكا ثم تولى إلا الظل فقال ربي إني لما إني لما أنزلت إلي من خير فقير هو موسى عليه الصلاة والسلام ليراكش كدا أبزيد كدا أبزيد لسر قياسي أو لسر قياسي أو قبرك هل ذكنن لو لحظات بأمر الله جل جلاله ملك الموت دا أبزيد سر موسى عليه الصلاة والسلام أفرمي يا موسى منها توما بأمر الله روحت بك يشم ومن ملك الموت بوي لو روايتها تو فرمي بلبي بلبي ب ب تشمكيك لدستي ناو لبي أداة الناو تشاو ملك الموت تاو تشاوي كوردكات أوش أقريتو بولاي الله جل جلاله وفرمي يا رب العالمين تو من النار دو بولاي يكيك كبينا خوشا كبينا خوشا بينا خوشا اللي قايتو ببيت اللي قايتو بيت اللي قايتو او شا فرميت شون فرموي اگر بينا خوش نبوي او الى من ناكر فرموي الله جل جلاله

امر كاتا امر دكاتا ملك الموت افربي برو بولاي موسى عليه الصلاه والسلام برو بولاي موسى عليه الصلاه والسلام وبيبلي الله جل جلاله سلام دليكات بي خوش اگر للدنيا بجيت بي خوش اگر للدنيا بجيت با دستي ناو لبي بيخا تسرقايك او لبي او لبي مسافي او لبي كوالا سرقاك تشني توك لجير دسي ابيت بقد تلطل لو تكانا هر دانيكي صاليك يعني روجيك تمني ادمية تمني ادمية اقعوا بو رازية بويا فرميت ديتو لغل موسى عليه الصلاة والسلام كاتيك اقساكا وفرميت اخوة يقول السلام اللي كاو وات في دريد يا موسى عليه الصلاة والسلام وشا فرمي باشا دواي او يكواتو اهم صالة اديت من اي دواي اما يا ملك الموت دواي اما تشيه فرمي والله دواي او مردنا لبروي هيتش كس يقلم دنيايا بوينيا حتى سربجيت توقيتك بودانا والله جل جلاله او توقيتش غيبة فرمي اذن دس بيبكا دس بيبكا با او امانة من استتسليميك بويا مسلماناني بريز الا بياك ملك الموت لقل او ملايكانيك واعواني او يارمتي درن لقل يا بروح كشاني انسان كان روحي مسادك يشن عليه الصلاة والسلام ولدوائي ايشورنا والله اعلم دوائي كفن دكريت ولو شونا دفن دكريت وبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام او شوي كوا روي بو معراج لبيت المقدس لبيت المقدس كاتي كسر كود داي بوشونيا فرموي للاي او كثيبي احمرا اقرب قركتان بيت بشانتان ددم قبركي تابولوسكي كي سور كثيب الاحمر واتخوالي كي سورة برزاي كي خورة لبالي او تابولوسكا قبركي موسى ابرام عليه الصلاة والسلام لو شونيا بويا مسلماناني بريس بمشي وازا موسى عليه الصلاة والسلام مال آوائي لبني إسرائيل دكاد دواي أوي كوا بني إسرائيل لا أو صالاني كوا عقوبة بسريان ماوا چن صالك كم ماوا أبيت چل صالك تواوكا قال فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض واتا لا زمني تيهو قنبون لنا وصحراء سيناء أفرميه أوان واخريك أو عقوبة تواودك ومهارون عليه الصلاة والسلام وفاد دكات فيش موسى عليه الصلاة والسلام وكان محبا لبني إسرائيل للينه ورحمته ووداعته بني إسرائيل بوفات هارون عليه الصلاة والسلام زول درقران من لبن أوي زور بالرحم بولا قال يانا لبر أوي زور إنسان يقبوا نرمونيان بوا موسى عليه الصلاة والسلام حديك تيابو توربوني كتيابو بلام هارون أوي تيانبو أوان زياتر هارون يان لاخو شبيز بو بلام كاتيكا هارون وفاتي كردو إن جال دوايا موساش هاتسري عليه الصلاة والسلام فاشتد حزن بني إسرائيل عليه وشق عليهم ذلك أفرمي بني إسرائيل غمباريكي زور تشيبو بفقدان موسى عليه الصلاة والسلام زور دل غمبار بون كأمدو بيغمبرنا زارنا بأنما عليه الصلاة والسلام بوي خلقنا أو خلقي ما بو لنا وبني إسرائيل شاويان برز وكرد هرهميان هاتن كوبونوا لدور بري فتاي موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا أو فتايا أو جنجناز داريك ورفاقتي موسى كذ عليه الصلاة والسلام بولاي سيدنا خضر كناوي يوشعي كري نون يوشعي كري نون عليه الصلاة والسلام أفرمي فالتفت بنو إسرائيل حول فتى موسى عليه الصلاة والسلام وأو وكو قائدك وكو أميرك وكو سربرشتيارك بو زعيم بني إسرائيل ك
أو كان صالي كوا ما ولا سريان صالي عقوبة لنا وصحراء سيناء لقل أم يوشعي كرينونا بقيادة يوشعي كرينون تواويدا كان كابن كثير رضا ورحمة إخوائي ليبيد أفرميت يوشع عليه السلام هو الذي كان رفيقا لموسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر، فقد قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه يان فلما جاوز قال لفتاه، وثبت في الصحيح من رواية أبي ابن كعب رضي الله عنه إنه يوشع ابن نون. ابن كثير فرميت أو غلامة أو فتايا أو قنجي كوا رفيقاتي مساكرت أو يوشع كري نون بو باتفاق بني إسرائيل وباتفاق علماء إسلامش، وحتى يوشع كري نون باتفاق أمة الإسلام وباتفاق بيشتر بني إسرائيل هيج جمانك تيانية لدواي موسى عليه الصلاة والسلام ببا بيغمر بو هيك لبيغمراني بني إسرائيل صلاة وسلام إخوائي لسربيت كوا قنجك زور نازدار بوا زور متقي بوا وزور بيارك نازدار بوا بو يا سبحان الله إخوائي قورا كرد يا قسمت دي كوا رفقاتي مسابكة لا دنياي بو يا مسلماني بريس أو فترة عقابي كوا ماوا ين أو فترة عقابي كوا لزمني موسى وهارون إنجاري وشعي كرين نون أم عقابه واش يواش لزمني يوشعي كرنين وآخريك تواود بيت أو جيلي كوال لقل موسى وهارون أبو عليه الصلاة والسلام كجيل يقبو بيد وترا كثير العناد كثير السؤال كثير العصيان جيل يقبو زور عناد بون جيليك زور برسياري عندك إلا موسى وهارون عليه الصلاة والسلام وجيليك زور سر بيشي وأهلي معصية وإجرام بون أهلي معصية وإجرام تناند برامبر موسى عليه الصلاة والسلام كأو بيغمر النازاريان بوا ككلين إخوابوا بويا أم جيليه واش واش نما للاو أمشل صالة لم بابو لم خلقي كوا عزيتي موسى داو هواش هواش كوتا ايان بهاد كركان ينهات نبيشوا نوكان ينهات نبيشوا جيلي كي نازداري ايمانداري صادق هات بيشوا لقل يوشعي كرينون او جيلي كوا موسى زور هوليدا لعيب عاري أجداد لعيب عيب عارو أو صفة بيسي باو بابيران رزقار كات تاكيان كاتوا تشاكيان كاتوا بلام سبحان الله حتاكو آخر لحظة موسى عليه الصلاة والسلام بوخة مخفتة سريناي وفاتي كردو قراو بولاي خواي قورا استزمن زمني يشعي كرنونا مسلماناني بريس خواي قورا أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أمجيلة روايتك هي دليل موسى تأستا كماوة أم بيمان عهدا لدوانزنفر حسب أصباط كان كراني يعقوب عليه الصلاة والسلام هل دبجيريت بوعويكوا كتائب تشكيل كان مفارس تشكيل كان قوتي عسكري تشكيل كان بوي كوا أو جهاد بكن برون بو بيت المقدس كوا خواي قول أمري كرد موسى أمريكا ببني إسرائيل بلام أوان نكوليان كرد لو أمر الربانية بهوي أو كوا فرماني خواو في غمرك يانشكان خواي قول تشل صالة والصحراء سيناع قبيان دادات
وقولك جدليت أم دوان زقائدك وهل دبجيريت يو شعي كري نون هل عند بجيريت موسى نماوة يان أقر موساش هل يبجار دبيت بلام لكاتيكا كأرون بو جهادك وبيت المقدس رزقاركن أو كاتا سبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام وفادكات وموسى بروبومي أو جهاد دعوي خوي نابينت كواكر دي بو خواي قولا لقل بني إسرائيل كواتا مسلماناني بريس موسى عليه الصلاة والسلام أوي كوالا سريب ولقل هارونا كرديان لو أرضى لأرضي بني إسرائيل بذري خويان دانويلي خويان كردناو أو خاكا وشاوروان بون ثمري أو دانويلا درشيت وشاوروان بون برو بومي أو جهاد دعوي كوا كرديان بيبينن بلام سبحان الله قدري خواي قوروابو نيان بيدي بكو بيغمراني بيش خوي بوي أما درزي كتايا بو دعات أما درزي كتايا زور درزي كرين كتايا بو إيمي إيمان دار بو ما مصطايان أواني كوالا سلكي دعويا دعوة دكن بو خواي قورا جل جلاله ديني خوا بخلقي دقينن شو روش بوي كوا أو خلقا لناو أو ضلالا لناو أو قمرايا درشت رايكيشن جاري كتر بولاي أم تشاوغا باقي إسلام كوا سر تشاوكي باكا چونكم بدسي قافلي بيغمرانا وابوه بأمري الله جل جلاله تو دعواكي باني خلقكي بو خواي قورا خلق بيتي نيت تو مسؤول نيت خلق بيدي أن تو مسؤولني بلام تو مسؤولي أو دعوة بباكي وشاكي بيامك بدي بخلقي خيانتي لينكي أو جابرو بومي أو دعوة مسلماناني بريس جاري واهي تو دي بيني أقبيني بيها ونعمت أما أقر ندبيني أو قافليك لبيغمران أو دعوة انكردوا أو جهادي انكردوا بلام قدري إخوائي قولا برو بومك قومك ترهات وبينيتي أو نيبيني بويا بيغمرانش صلاة وسلام إخوايا لسربيت ببيغمري خمان شوى عليه الصلاة والسلام أجيرن واتا عاملن وكو كريكارك بو الله جل جلاله بو دين إخوا جاري واهيا برو بومي عملك إخوايا دبينن جاري واشي نايبين بلام قرنق أويا كتولة سر حق بيت لزتك اللوية تا كتولة سر حق بيت لذتك لوياتا كتو دين داركت خوا جل جلاله بي رازي بيت دعوتك خواي قورة جل جلاله بي رازي بيت أو كاتا سمرد بيني يعني ند بيني أو درزك بو إيما في غمران بونيان بيوا أو دل خوشيك بو إيما ويكوا إيما آرام بقرين لسلكي دعويا وآرام بقرين للري قياندني أم إسلام ناس دارا بخلقي بو إيما مسلماناني باريس نتيجي كواتا نتيجة أم دعوة لا إيمانية لا الله جل جلاله مشيئتي هبو أيدا بيت أيبيني بها ونعمت أما قرنيبو أو الحمد لله بك لسر أوي كوا تو لسر حقي بويا موسى أقد أم لحظات ما بيت أو موسى أو أحدي لم دوان ظنفرا حسب قبائل كي بني إسرائيل أصبات بني إسرائيل كراني يعقوب كوا دوان ظكرب لهر قبيليك لهر صبتيك يك بيان هل بجار بو أوي كوا بيمان بيغمرك جاء قال لموسى تاي سماوة يعني وشعي كورين نونة بيمان لم دوان ظنفر بك ورقريت بو أوي كوا بباكي وشاكي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة خواي قولا فرمي بيمانم لو دوان ظنفرا لو دوان ظنقيبا ورقد لريت يا غمركوا لبني إسرائيل بيمان مليان ورقدوا أحد أجر أوان أهلي نيجبن وأهلي زكاد بن وإيمان بفي غمركم بيرن بباكي وشاكي وبشتي بقرن وقرض حسنا واتا دسي إنفاق يعني هبيت بوخواي قورة جل جلاله صرفي مالي أنبكر لبيناوي خواي قورة لبيناوي ديني خواي قورة لبيناوي قياندني حقا خواي قولا شيئا بوكاد لأكفرن عنكم سيئاتكم لقنا حكانتان خوش دبم
ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل ولقنا أحسن خوش دبم وأتان كمنا وبهشتي برين كوا هرهم دارستانا هرهم آو سازقاري جوانو باكي تيايا بو أهلي إيمانو أهلي إسلام أواني كوا لقى الخواي قورا جل جلاله راس دكن بو يا مسلماناني باريس أم دو أنظن فلا بيمانيان داوا بيمانيان داوا بيغمركا يا كم كار كوا هلصان بي يا كم كار كوا هلصان بي دسيان كذا ناونوسيني أو جنجا ورانا وتهر نقيبك هر برفسيك لقومك خوي لقبيلك خوي إحصائي أو جنجاني لا خوي كرد كوا كي أتوانيت شك هالقريت وجهاد بك أبو خوي جورا بيت المقدس رزقارك إما لبرأوي وقتك كما هر أول ثاني شباب وتوكم إن شاء الله تعالى أجر خوي جورا أساني كان الدوايا إما إن شاء الله تعالى بأمت شندقش لسري هذا بردوان بين ديار مسلماني برز أم مجموعة نقيبة لقلت يا غمبركيا كواي وشعي كورنيون صلاة وسلام إخوائي لسربيت كوتنا ناو بني إسرائيل لو دوانز قبيلة لسر أصباتك ناو نوسي أو كسانيان كرد كأتوان جهاد وقتال بكن بوخ واي قولة بلام دلين لم كأتا موسى وفاتي كرد لم كأتا يا موسى وفاتي كرد وعليه الصلاة والسلام لدواي أوي كوا دوانز نفركت دسي شانكات ويوشعي كورينون لغالياتا كوفاتكا إنجا يوشعي كورينون هج كماني جيتياني دبيتا في غمرو قيادي أم دوان ظنفرو أم قوة أكاد بو أوي كوا بيت المقدس لا عمالقة رزقار بكاد كواتا مسلماناني بريس أوي يوشعي كورينون ديكاد لباتي موسى عليه صلاة والسلام كواتا جيلي كي نازداري إيماندار آسوي كي قش وديار لدم شاويان أو جيلي كبا موسايان دفرمو فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون أو جيلا ولا سرشور بور روي قد مضى بلا رجعة وأمجيلة جديدي كواهاتوا أيوات أو تاريخ الرشي كواهو بابيرانيان باو بابيرانيان تجيليان كرد أو هغمو إجرام أو تاواني كواه باو بابيرانيان كرديان برانبر موسى وهارون صلاة وسلامي خوايان نسر بير أمان هاتونا أو تاريخ الرشا سفيكا نوا هاتونا أو إجرام لادن هاتونا بمبيغ مردلين إيما تيمان من داوت أخواي قورا كواه نيوش بكين كواه زكاة بدين كوا أو مري خواي جورا سر سينمان آسان بيت وإما آمادين بوي كوا أو قتال الجهاد بكين بوي كوا بيت المقدس لعمالقة رزقاركين بوي مسلماني بريز أم بيغمبرا دوايا وي كوا تواوبوني تلصال عقابك تواوبو هواش خواي قورا قابي كاني لبني إسرائيل كردوا كاتيك بيني لبني إسرائيل قوميكي صادق مجموعة قنجيكي باكي نازداري دلطات عقيدة دار بو دين وإيمان هاتنا تبيشوا أيان دوية ديني خواه سرخنو أيان دوية تاريخي أجداديان باكنوا أو كات خواي قورا جل في علا لفس عراي السيناء قابي كاني بويان كراوا ريوبانا كاني اندزاني قومك هاتت يشوى قومك ديوب عزت بجيت قومك ديوب عزت بجيت بكرامت بجيت وقومك اعلان ايماني فيه واعلان عقيداك على قال يشعي كرنونا وكو بركان هاتت يشوى وقرب سر اوكسي كوا ايويت معارضي بركان بكات أجر إيمان وكو بركان بيت أمبران بري بكريت قرب سري وأو كافرانشي كوا احتلال بيت المقدس يان كردبو كوا بيان دوترا عمالقة أم خبريان بوروي بينيان لناو بني إسرائيل جيلك هاتت بيشوا قيمة عقيدة جيلك هاتت بيشوا إيمان وإسلامي فيها وجيلك هاتت بيشوا
داوای خیار و سوز و فاصولیا و نوک ناکا وکو باو با پیرانان داویان لموسا کرد علیه صلاة و سلام اما هاتون درین ایم سمعطا عمان بوتو یشع کرینون و ایم هاتون تپیشو و دمان بید باجی او عقیدش بدین کوا هلمان گردوا بویا مسلمانانی برز عمالیخا کان بویان در کود کوا بونی ایمان رایحی ایمان لبنی اسرائیل و سرحل داو در کود زانیان اسفادینیه و زانیان لیکم روژه و ام قتاله که رو بده اشکن دیایه بویا چیان کرد ام خبیثانه فکریان کردوا بویا کوا حلیه بکن فیلیه بکن بویا کوا بتوانن سر کون بسر بنی اسرائیل و دلین لو زمانه عالمي كان لقلا أبوا كلا قرآن شا أخواي قولا والله أعلم لسورة عرافة بحسيك وإن شاء الله تعالى أقين آيات كانش بحسيكين كبيدة وتريد راهبك بولا عمالقة كان لقوم عمالقة بلام أو راهبة كبيدة وتريد ناوي بلعامي كري عامورايا بلعامي كري عامورا كأمبيا وأخواي قولا آياتي أداتي فيري علمي أكاد علمي جوانو باشي لايا علمي توحيدي لايا ناوي اسمي اعظمي الله لا بوا بلام سبحان الله لم قضيه بما ندرك بيت كوا ام علما كوا خواي قورا دايتيا ام كابرايا ابوايا صفاصي خواي بكر دايا حمدي خواي بكر دايا بلام سبحان الله ركون اكا من شور ركابو الدنيا امهم علمي كوا بي اسفادي في ناقينيت خواي قورا لدنيا ولقيامتها حياي دبت ايما اللي رأى وصين إن شاء الله تعالى لدرزي دهاتوا لبلعامي كوري باعوراوا كوا عمالقة داواي تشيلي دكات دست بيدكين كوا أصل فصلي أم كابراياتشيا وأم كابرايات دبيت شبكا لقلبني إسرائيلا وأم كابرايات شونشوني إخواي قورة حياي دبات لدنيا بيش قيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. لقل هنقا وكان في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم ورودا وكان جاني في غنبر إخوة لدرسي رابردوة كوتايمان بو عقدو بيمانيكا بيغنبري خوا الحديبية لقل مشركينا لقل قريشا موري كرتا ووكرت وباشا باسما كركتون وردو وردا او بندانا ابنو بمكسب بدسكود ومسلمان بيجو مشتاق واضحكا هر اصلي دانشتني قريش لقل بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام و اما دبون بويكا معاهده وهو بيمانه ياخذ بابلين بيمانه شي لقلاب بسن دانانو اعتراف كردنا ب بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وكيانك ود صلاتك يعني هربوني اما خدي خوي دسكوتك ابو مسلمانه دو دسكوتي هذا غورا كرانوي درغايه بروي بانغواس بروي اويكا بانغوازي اسلام ب بيدنجي بهادئي بابي او كزختي بكري تسرب قابه خلشي لهر شويني كيشه لهر كاتي كيشه ام ديني الله يا بل بستكاني لبيني امو لبيني خلشي لابرا تشويه سلتك دا ندرا لنزيك وخلق هار لدين شارزابو هيش فكري غني خوي بو بكري لناو مالي همو خاوند صلاته كانو جالش كدينيه تودر لناو مالي همو خاوند صلاته كانو لناو مالي اواني كبر بستن جالش كدينيه تودر بس بشرتك او حاجزو بر اصلا جهادش كتشريع كراوا هدفي الرئيسي بو او حاجزانه نهيلت شك ام دينه خودي خوي دينه كبغات هر شينك بلاو ابيتواني چند دجاياتي بكري چند محاربه بكري چند هول بدينا 20 بكري هر بو درگاش گوري كردواني ام بابت و پاس ما كر كچون يك يك بندكان عقدك او يك قرس لسر مسلمانان الروخي هل العقد جيرانوي مسلمانان بحادثك ابو بصير امانه ورد ورد نما خوان قريش داوانا كرك او بندو او برغيكا جي شانازي و جي خو در فراندن و سنگ در فراندن و خو بشد زانينا اسابيت و بال و بلا بسريان و خوان داوا كن ببلل عقدك عليبر كمش او يك ابو بكر الصديق رضي الله عنه سربي فرمو خلق فلا اكات بلام الله سبحانه وتعالى ببلي خلشي فلناكات خوي كار بقات شوي ايكات و اجزاني شكا الله سبحانه وتعالى او بشريته همي عبدي خوني و بي خوشة هداية دور بقرن لحقيقة ده لدو اما وكو عرزم كردن لكو تاي درسي رابردوها حركة وجوليش كده سيبيا كرد لجوركاني هجرتو كوش كردن كأيوش انجا هجرتي تناند آفرتانيشة لمكوة بوي خوة بين ناو اسلام وبين هجرت كان بو مدينة اما آل ريا جورك لكيشد روز اكاد طبعا بيج اوي كعقد كلابري اوي ابو بصير افرتان كوتونه تهجرت كردن يعني بيجويك او بنديك عزم كردن كبندي جرانوي هر مسلمانه كهر مشرك يركبت لاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيجر دي تواني هجرتي افرتان د سي بيكردبو يا كم كس كا اجات لاي پیغمبري خو بتاقي تنيا هجره دكات افرتك بناي ام كلثوم. ام كلثوم شي عجيب اميه ام كلثوم شي عقبي كري ابي معيطه كتشي عقبي كري ابي محيط قال بيرتان بيت لورزي كما كاتك باسي احداث كاني مكه وباشا ليش لدوي ودا باسي غزوي بدر مانكرت لورزي دوهما يشك لواني كببر دوامي محاربه بيغنبري خويا كردو عليه الصلاه والسلام باوشي ام كتشبو عقبه اما يك كاتك بيغنبري خويا عليه الصلاه والسلام لن يجابوا افرميت هات جلکانی پیغمبری خوای لملی قائم کرد خریب بخنشانه اما بو که اشراف و گورکانی قریش هانی انده
گفتی روی خوالو ناورگی حیوان و آجلا که بینه بی خاطر سرپشتی پیغمبری خو علی صلی الله علیه یک کسی جرأت نکرد چه لایبرت فاطمی کتی پیغمبری خو صلی الله علیه و سلم کوال سیب و رضا و رحمتی خو علیش بید خوی هد لای ابردو دو عائله اکردن اما یک الله سبحانه و تعالی فرمود سبب نزولی او آیاتی که الله فرمید و یوم یعض الظالم علی یدیه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا شكو ام بيا ولا اساسا باوشي ام كشا لاولا لوكو اش غورك بيا واني قريش ودرندكاني قريش بلا مالي بيغنبري خوينا دا رفيقاتي ابو لقاليا دعوتي جرام انا توبابته بس بيرتانا خمو دعوتي بيغنبري خواك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمينا ما وجهتا وكو ايمان نهين يلا بوم باسلام ورنا كم كوشك عيبتوني لاني من خوي دوای که برادر که اجرت و آنکه خلیلیتی خوشی استیتی، الله نه معرض مادام ایمان باوه نه تا او کو مرتد نبیتوانی کافر نبیتو پی، کافر بیتو پیغمبری خواه لبر خاطر راضی کردنی او هم عزیتی پیغمبری خواه داد علی صلی الله و سلام. هر آمپیا ویا لشال بدر اجیره تا ک آسیا ک پیغمبری خواه کوچیت. هر با آسیری پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام کوچیت. حتی هواری لیه الله سید الله بوشی او کو آوان معامله دگلان آکید. آخر خو ایو من علان شی. بویان بجی افرمی او منالانا اگر بویان بیت چکا اون دی خراپ لگل پیغمبری خواه کردو لنا اسیرکان یبد شاکشتی کواتا چی باو چی شی اوه به چی درچت لا اساس ده بلا می کم افرتا کبتاقی تنیا دی تجه ده کابل پیغمبری خو علی صلوات و سلام بیت مصو وای بزانی که ام دینا اشیت شوینی خو هیچ تکرگی لی نگرید. غریب لما دایه، اما باوشی پیغمبری خواه کشتویتی. لوش غریب تر اویه که اشین سر جنگی خیبر، دو شخصیت، جنو مردیک هر دوشیان باوشیان پیغمبری خواه کشتویتی. کسی لگل آوش دا، آفرتکی، که باوشی آفرتا پیغمبری خواه کشتویتی، شوکاتو پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم. او معادلو هاو کیشه ایه که دجمانان دین لیتی ناگه. که بعقلیتی اسا تعامل کن. که به نظریه که نابجی سری پیغمبری خواه کن که دشمنکانی باو کشتکانی هند که باوشی کشتون او رقیان لی نبو که خلقی گستا رقی لیتی لسر موقفی که نبو لسر حلوستی که نبو ام آفرتا دیت خزمتی پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم کشا دیت ایمانی هنی به پیغمبری خواه مباشرتن لمکه و دو کس انیرن با شوینیا که هر دوش ابرانی عمارو ولید عماري كري عقبي كري أبي معيط لقال وليدي براي دينو أرزي كان لن إما عقد هيلا بين معنا وأبي أكشا ما تسيم كيتو بيغمبري خو علي صلاة والسلام ما فرميد لعقدك يما أفرتي تيانية كي لعقدك يما باسي أفرتي تيانية أصلا قريش كاتك هاتون عقدك أمور كردوا هدو كتشون لهمو مجتمعي جاهلية لمجتمعي جاهلية افرت تنها او كاتانا لبيره تنها او كاتانا برزو حرمتي لاجيري او كاتي كفركردنوي غريزه وحزكاني بيوبيت بيشي خان غوري خان هديه نشتيز لي ادني لبركا كي شامبينما قصي شي بودروز كانوا فرينا كون يكون افرت يعني بيرنا ياتو الا لكاتيكا او نبلم كات حساسانه او كالبيريان دي بويا بيغنبري خو استغريك بوشايك لعقدك بهالازانيت كلنا عقدك يا اويا اگر هر پیاوی اگر ایمه ها تناو تانو بی جرنوانی پیغمبری خواه فرمی خواه باسی افرت من نکردو لبرو آمده نیم تسلیمی کموانی نکری افرت تسلیم کردو چکه افرتو که پیاونی افرتو که بسیری پی نکری افرتیک آسانتر توشی فیتنه اوید هر بوی بدوی اوی یکسر الله سبحانه وتعالی آیت دا بزینیت لسوری متحنه آیتی دا یا ایوه الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن آتكاني سوري ممتحان دا أبزير أقر آفرتان هجرت يانكرت الله أفرمت امتحان يامكن دسكن بامتحان كردن يان اگر بوتان درکو کفعلا ایمان دارن فلا ترجعوهن الى الكفار ننجرنو ببردسی و کافران آفرت ایمان دار نبیل بردسی کافر آبید آفرت ایمان دار آبی پارز راو بید
بوی ناکرته بردسی کافر شرعینیه مسلمانک آفرتی که مسلمان شو کا بکافریک چون نابیت د صلاتی بس ایمان داره که ها بکافریک و به هوسی خوی بچوسینه توانی الله دینی الله سبحانه و تعالی حرمت ده با آفرت لناو مالی پیاوی مسلمانه چه جایی بیاد دست کافریک لحقیقت ده اگر پیاوی کی ایمان داری مسلمان ل مالکی دار لقل آفرت و کشش خزانه که خرابو سر پیچی پیغمبری خواه کرد و لو خیریت در چوک پیغمبری خواه باسی کرد كافر ما خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي آخر ما كيا شيء أمر زور جار مسلمان لدروا عيبينية خواناس دين دار بياوي شاك دزقنا بصنجي وان أملا أو لا لما لوا مالشيت من بدسي براني خم زور خطر أم بوريابين أو بياويك لناو مالكي خوي دانتو أنا شاك بيت دل نيابن الله تمكن نادا بخلكانك لو آسدابن رقابي خلكانك يا عمدات دست كالقل مالو منالي خوي باج نبي ليود اسبي نكات تشاشيكي الله سبحانه وتعالى رقابي بياو افرتاني خلشي نادات التمكيني بدات السيطره كابس الخلشيه او لقل خيزان مالي خويا باجن بيت شلون خوار رقابي خلشي دات بناوي دينو اشد رقابي خلشي قدني خلشي بدا بخلقي كا كبناوي غير دينو خلق تشوسينتو شو غير ديني بي ناشين بي بس ناك لديني الله ديني خو بدات دس خلكانك ببنا سبب ديني بي ناشين يمكن نايده دبر وريابن بو پیغمبر دی خوال اخیری وفاتیا توصیه ام امته یک دای نیش اگاتن نشکان تان بیت اگاتن لوانه بکله بردستانه من علا کانتن خزانه کانتن بیان پاریز چکه الله حرمت ده با افرت رزی اداتی بو یک انسان یک پاشا ما نه مهاجرن هجرت دکن بو هرچیان هات لای پیغمبر دی خو علی صلوات و سلام ابن عباس رضی الله الا سربیت افرمی پیغمبر دی خو امتحان یکرت امتحان کی چی بو چن پرسیار شگی لیک سوین دیدا أتواني سوين دنبو بخوي لرقي مردك ورعونا كردوا سوين دخوي كعاشقي مسلمانك نبوي كهاتويت غوشو يستيك حزي ليشيكو حزي كابير سوين دخوي كلبر خاتيوي أو عرزق وشتري لو نهاتويت سوين دخوي كبو دنيانية سوين ديادان لسلمانة ابن عباس وافرمي سوين ديادان كوي تنها لبر خاتي الله خوشو يستي الله خوشو يستي بيغمبرك وإسلام هاتو طو باشان بيعتي لي ورغرتن كوملك بيعتك بيوندي بافرته لي ورغرتن عائشه دايكي ما دان رزاي خويا لي بيت افرمي پیغمبري خو علي صلي وسلم بول بيعتي لافرته ورغرت بيعتي لي ورغرتن لسرو الشريك بو الله بريان دن شيبكن شيبكن دايم باغمن مال بباريزن كوملك لوانيكا لعقود نساء دهات وعقد نساء هاتوا افرمي والله بس بدم هرگيس پیغمبري خو علي صلي وسلم دسي بردسي افرته نكوت ان كتولي بيعت عاتن دزخيت الدسيه كتير امانه عايشه ديك مدار فرمي والله ما لامس يد رسول الله يد امراه قط لحد كيس نلا بيعان لهجدا دسي بردسي افرتنا كتب يا عمر اخو علي صلاه والسلام والكو بس بشفي بيعتي لي وقلت له بمشي ويا افرته كان استثنابون لو عقدا لفيش الوشان وشيده هربويا بش بشا افرتان هاتن هجرتي أنا كبر ولاي بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم لو سيتر لم أعتدى الله سبحانه وتعالى أفهم لو لا تمسك بعصام الكوافر أو أيك خزاني شي كافرة تعيستا خزاني شي كافري ما وتو باجي أبيتولي عمر كري خطاب رزاي خوي لأبيت دو خزاني مشرك يخوي كرنا ومكنها رجعن طلاقة ده بدوي دعوزيني آياتك كنابن بمسلمان هادو كان طلاق دات ايش كان معاويه كره بسفيان دوات ري هنيتو هاني ايش كان شخصيتي ايش كي هنيتو بمجرى ورده ورده عقدك هيش تيشيبه هيش هون امنه تنها اوي امنيتو فسحيكو برفراوانيك دروس ابيات بويك انجا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام مداو اسو اراسي دعوكي بوغوري وبرو اراسي انجا دروي جزيره العرب امين بولويك ديوي قريش او هاي بس الهاتوا درجاي كراوتو اني بو مسلمانان چونكا يو حسابي او كان استا اكيد ان جا خلق بيتو بروها تشوبكا كزنتو اني رجا بغريت دوستكا نزيكا كان يكتري ابي نواني خلق ديد لنزيكا اسلام ناسيتو بيغمبري خو اناسي صلاه والسلام الله عليه وسلم لقل اوها محمله اعلامي وراقاد وتشويق دون ناشن كني بيغمبري خو ناشن كني هاولان ورده ورده ورده ورده كبابيتواني حقيقة الإسلام در أكبت بوي بسرعي إسلام انتشاركات انجا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام
يستا فرصته دزكا با دعوه كردن وبانغواس كردني درو جزيره العرب الم زمانه الم صاليا پیغمبري خو علي صل الله عليه وسلم دزكا بنردني پيام ورساله رساله بانغشو دعوه كردن بو اسلام بولاي ملك ود صلا داركان او كاتي سرزوي يشك لواني كه پیغمبري خو علي صل الله عليه وسلم يكم كسك رساله بو انريت بريتيلا نجاشي ملك حبش طبعا نجاشي واضحة قصة كي مشهورة ككاتي خوي هاولاني بيغنبري خوي قلتوتا خوي جعفري كوري بي طالب مناقشكي لقل عمري كوري عاصب ودروس بيتو نجاشيش أزانيك أمانة حقا بالريالة دا لنا نقورمو بشيوشي ألتون شكا أميك أواني لن لقل أويك عيسى سلامي الله لسر بهنا ويتي هردوشي ليك شاو قودر أسيه بلام تام دقيق بحقيقة التزامي نكردو بمسلمانيتي نبوتا مسلمان تام لحظيك پیغمبري خو علي صل الله عليه وسلم رسالة كي بو نيرت رسالة شي بو نيرت بو يكم كز بو او ب طبعا بيجو پیغمبري خو علي صل الله عليه وسلم دسكا بنادني رسالة كان هاديك لواني ك باب الندوري پیغمبري خو علي صل الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله عادة ملك ود صلاة ركان هيش رسالة كاغزك ناخي النواني غير موري بيو نبيت أبي موري بيو بيت كواتب بيو اسمه بويا خاتم يكتب بودروسكين ختم يكتب بودروسكين مستيلك وبيغمبري خواد روزكن عليه الصلاة والسلام ك هم مستيلو وهم ختم كشيتي واتأو موريكا موري رسالة كان يبيكر دوا واضح ومشهورة ك رسالة مستيلك بيغمبري خواد عليه الصلاة والسلام زيبوا وخاتم بابلي سري فصكي لينساوا لسروا الله رسول محمد يعني محمد رسول الله موركي بيغمبري خواد عليه الصلاة والسلام أو أبوه دعوة إنك وتيان با موري غبيت او رساله ني كان رجوت انا مليك رساله نا خنتو قال موري بيوني اجمالي شي هيك باشا هيك هيك بيان رساله نا خنتو ولا هيك كسي كوكبي هات بيقال مور نكرا بيتو پیغمبر خو علي صل الله عليه وسلم موري درو زكات طبعا رساله كي اين ربو نجاشي نجاشي ناوي اصحابي طبعا نجاشي كلمه نجاشي ولا كتشون فرعون كلمه فرعون ناونيه الحقيقه دا فرعون هل باشا هيك هل دا صلاه دارك خاون دا صلاه ولا او منطقه دا بيوتا فرعون يتر ناوي شي هل يكون ناوي شي هي حتى عند جفر من أو فرعوني كموسى هل قرتوا لقبل أو فرعوني دواي موسى لدى سيراكا دواني جوازن هاد عند جل مفسرين وافر مفهوم كركيتي لدواي باوشي طبعا موسى لقبل جورة أبيت دواي أبيته بفرعون أبيته بباشا وموساش لأنه مالي أوانا جورة بو كركي فرعون كي كهالي قرتوا توان يعني كشنا كهالي قرتوا تو زولك لا أهلي تاريخ وأجر نواني هرشي ملكي كش ملكي حبشة وبيبيوتا ونجاش هل ماليشيك ماليشي منطقي حبشه بوبيت بيوتا ونجاشي ام نجاشي ناي اصحى مبوا پیغمبري خو علي صلوات والسلام للرقي عمري كري اميه ضمريه وانا كيشك لهوالاني پیغمبري خو علي صلوات والسلام رساله كي بو ان ريبو او لكاشيت ابي پیغمبري خو علي صلوات والسلام للرساله كي دو بند رساله كي لبند ايش انا داوي نارنوي او مسلمانانا كات كهجرت يعني كتو حبشه كتا سهل لحبشان باش يجيزوريان پیغمبري خو علي صلوات والسلام داوان اكاتك بيان ريتواني أميك دو رسول عليه الصلاة والسلام دعوة كابو برسمي دعوة كابو إسلام برسمي دعوة كابو إسلام أفرمك رسالة كيش دسي نجاشي كبوان كون ديواني رسالة كي خسسر شاوي باشان لسا كرسيكي دابزي شو أسر عرزك ودانشت حرمة بو رسالة كبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هي نابتي فاشان إيماني هنا ببيغنبري خو عليه الصلاة والسلام برسمي وفرمي والله لولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيته أحمل عليه سوين بالله لبرأو نبوايك أم دا صلاة لبردستايا وكاري خلشيم لبردستايا أشوم خزمتي نعلكاني بوها لقرت اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اشوم خدمتي نعلك اني بو هلا قلت هربويا كاتك وفاتك لصالي نو هجريه كي شاء الله دو ياسين وسليما رجبه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بها ولا كان فرمد فرمي امر وبياك صالح وفاتي قلت قوموا فصلوا على اخيكم هاستن لسبركه نشكن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لشويني خو لمدينه صلاه غائب لسنه جاشي كردو نواجه غائبي لسنة جاشي كردو هنديك لأهلي أصحاب
اجرنوا فرمود دواتر والله اما بس انوز تافتيك زوريش غوركي هسه ذكرنوا لي برزبو فتره شي كم ايمانك زور لقل رسالك دا كبيغمبري خو ناردي وكصاحب رسالك قريتواني كوملك هديه بسيط بو بيغمبري خو ناري عليه الصلاه والسلام لو انا جوتك خفي بو انيريت جوتك بيلاوي اوكاتك زور بناوبانغا بهديه بو بيغمبري خو ناري عليه الصلاه والسلام سيغوچاني زور نوازي بو انيري غوچان پیغمبر خو علی صلوات والسلام مباشره کوم غوچان نشان بهدیه دابا عمر کری خطاب غوچان نشان بهدیه دابا علی کری طالب غوچان نشان لای خو اهلیته وانه او غوچانه بو کبیلال رضای الله الا سربیت گرتویتی بدستی وانه کاتب پیغمبر خو علی صلوات والسلام چوته نویجی جشن امانه لپیشتی وروشتو او غوچانه چقاندو پیغمبر خو غوچانه کردو بسوتره لکاتی نویجه کبهدیه لنجاشی او بهاتو وهروها مسليك شي قرسي شي بوني للدرسكي كباسي شكي زينب مكرك امامينا كمسليك اعطوني قرسي شبو بيغمبري خو بهديانه ري بيغمبري خو وانا بشلكيك بر زكاته وبانجو ماماك دلي ورا او بشولي غير بخوت شكو بيغمبري خو ايشي بواني نجاشي ايمان اهنيتو يا كم رساله كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام اينري دو بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام دو رساله بابلين بيامي دعوة كردن اينيريت بو ملكي الروم هرقل كبيوتي عظيم الروم يعني بكرتو مختصري قائدي اوروبا يستا قائدي اوروبا يستا قائدي صليب يكام بو وسلطو دا صلاتك زوريها بو لو كاتدا بيجو رسالكي بيغنبري خواي بيبقات طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام بدحيي كري خليفه كلبي اناردت دحيي كلبي او صحابيه بوكا صحابيه كي قوس وجوان ساس بو زورك هذا فرمون جبرائيل عليه السلام اقل لسر شوي انسان قاتب لسر شوي امر في النبي عليه الصلاه والسلام كلا حديث صحيح دهاته يعني اقل لسر شوي شخص قاتب النبي عليه الصلاه والسلام زورك هذا البخاري على مسلم ذاتي عائشه ذاك من دارنا فرميت بوت ام او دحيي كلبي النبي عليه الصلاه والسلام فرمينا او نيه او جبرائيل لسر شوي او هاته ايش قال لو صحابانيك جبرائيل لسر شكلياتو ام صحابي بيغنبري خو علي صلوات والسلام بكتابك اين ريب ولي هرقل طبعا هرقل برياني خو مو قضيه تاريخي عقد شي كردبو نزل شي كردبو لسر خوي اگر سر كوت نو بس الامبراطوريه فارس لا قسطنطينيه و ببيبتي بيت بقدس اگر سر كوت بس الفارس ده شكا لسرتاي دعوة بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام جنج يقروي دا لبيني فارس والروم دا أو أبو فارس سركوت أو أبو كأبو بكر صديق رضا الله للسربية قلو كيتيا أدوريني كدعي سوري روم دا أبزيت لم صالة فارس والروم جنج يشيكان بوتواني روم سركوتونتو بسر فارس دا لبرو هرقل بو نزلكي خوي لقسطنطينية وببيبتي هاتو تقدس پیغمبر خو علی صلوات و سلام که رساله ک انریت طم پیژوی باس مکو باس اکلید لنا دارو دستکی عراق لا دوای باس کرا وتوانه الین یشکل روجکان لدوای اوشک سرکوتوب و نصریه بو معنا روج زور به تعقد بیت پیالن امر زور ماندو به تعقد تو بزر دیاری چی مساله الله والله طبعا یشک ولو شخصیتانی ک عادة يهود نصارى وأمانة يشكل بابتك كان أو بخريك خير نوي أستيرا وبدواداشوني أستيرا وكشاني أستيرا كانوا نازنم أستيرا قال أو بين السريخته وبشنا سردوخته قضائي تاريخي قضائيش تيان لخيون دتواني وقهمو أستيرا ناسي شيكش أشياء تندي جار بي بيكن أشياء صدها جار ني بيكن بلا عادة أو كني بيكا كزناي بيني أو كبيكا يوم كزي باسيكا يعني اگر کسی بیاد بلد کاک فلان شد آور و داور و داک اگر هزار جار بیله تو راز نکات کس بیری نیه یک جاکر دیان خزانی چون عجیبه ایت القول عبیله خرشی امش لو بابتانه و کشون مواقعی نجوم کوتو امانه حالا سیلا و اللهی باید کمین سیدم کرد بپی او بل استادا ملشی او پیغمبری که پیغمبری او امتی که ناسران باوی که پیوانی سنت دکه ملک ختانی پیالن ملک کی ورده و دکشاو فعلا او صالیکه او زمانیه او کاتیه که فتحی که قضی صلح حدیبیه کراو که الله سبحانه و تعالی به فتح نابیات ببرو ترسیه الله معنای او ملک کی دکشاو اگات ملکی ملکیک که ملکی ختانه اگا
اواني شوار دوري بطارق و نازم شكا بشوار دوري وان عادة ايشو كاري واني شوار دوري ملك ايشان ويسلم ملك تيك بدن زور بهر زور يعني بطاني سوء اگر كابرا روشك دل روشان دلي روشن بيتو بيو خواب دوزيتو بلن قرن اكي باع برعي بشوتو شكيتو اوانيو هلوكو تشون ملكا كي مصر خوي بينيبو خوكا بجيري هنابو انو اضغاثو احلامي كورا خفتش لي مخو خوي شي بسيطة بينيتو خوكا لا شيطان ويو اضغاثو احلامه بهماشي وبمي جران لنكاك ما هيش كسيقنية كلوانبت كأي ابن بسنة دكابيا وكانيان تنها يهود نبيت يهودي شجر صلاتك النية أقل حزكي جوابا يعني بوهمو ولايتكاني كي كسر بدا صلاتكي تو يتشي يهودي تيابي كجي أي ترسي شي ده يهود بدا صلاته نجر شبوكا أقل ترسي أوان ده خمي أوان تا جوابا يعني هميان بيكجن آلم كاتيا جوابي بوديد لا يشيق لا بابلين واليكاني خويواني كوا لم منطقة ادعاء هيك كوا خلق هيك بيغمبري هيك لو منطقة او بيغمبري ادعاء بيغمبرياتي كات شخص كيشكا شلون دو بيغمبرك او تولى لا ايما هي رقل الله متابعي كانوا بشن بدويا شنو فحص امكن بزان امانه ام منطقية لو انا كبيا وكان سنة دكن كجاي بو برتول بالعربي شبيا وين سنة دكن وبهماشي وامج لواني انجا في رقل داوا اكاد الله لما منطقه شيء لي ليو هاتبيت بقرن لتاجر كان بوم بانك ابو سفيان اديرو ابو سفيان بو مانجرته لدواي بوته مسلمان حادثه كمان بو جرته فرمي اوصاليك له دنيا ابو لقلب يا غنبلا لشام بوين مجموعه بوين لبركه جواب هاتو هنا وبرد يعني وتيان هرقل شيء بايوه ملي شو مجموعه كيش من قلابو كتشوين ايبرد يعني نجوره بولاي قصر كتشوين هنا يعني بيشو انو وتشيتان يو خلشي او منطقيين كشخصك تي ايدها تو دي اي بيغمبري خو اكو بيغمبري اتيكا او تيان بالي شيتان بنسب لهموتان لو شخص نزيك كي دي اي بيغمبري اتيكا ابو سفيان الله من هصام وتمن نزيكم لو وتي توشي او تي مامازاما بري خو اكو بيغمبري اتيكا او تيان بالي شيتان بنسب لهموتان لو شخصا نزيكا كيدعي في غنبرياتيكا أبو سفيان الله من هستان وتمن

دخمه دو يعني ودسي ابو بكر شكو زنا سبزانه نهي الله لناو نسب كان في غنبري خواص جاء كاتو يعني اگر قسيك وداش طبعا شعري هجوي كردو بيان داشورين لا كرديه اگر هجوي كردي به هجو كان لها شو نكوب ناغتو في غنبري خواص عليه الصلاه والسلام شكل ريك واني ابو بكر ايت علي وقسي في ابله ناغشتو في غنبري خواص عليه الصلاه والسلام لفشوارن پشتو به پیغمبري خواغشت لبروتي اموزامه اللي هو اگينو بيكتري هيرا قلب فياكي عقلو خاون دولتو خاون حضارتو سياستو امانه اي هنا تبردمي خوي قالتو لا بيشوبا او اني كشمي لبشتيوبن باو قسي كترجمه كر لبيني خوي او ترجمانه على هر قسي شيكر راسي نكر بواني پشتو بله با اون بيان بلان كدروكات يعني نو كدرو يبكاتو امانه جاء لرا ابو جارق باسن كردو بسفيان قسيق كار قال والله انتو اين دروكم يقينا اواني بشتي شولو دقا بدرون ناسان يعني بدرون ناقسمو بلام زور بلامو كرزبو لناو قومكي خوما خلقانك بسرم ازانن درو لبردم يانك بيام عيبو دروم لي ببينن تخاون مملكتك مانيك لقلمان دروم لي ببينن بوي بزانن كا دا صلاة دار اگر بيتو بيدينيش بيه كافريش بيت يشي لصفة جوانا كان يوكا درونا كات باشترين صفة الإنسان لا دا صلاة داري يستا هزار درون الروجة كان اعتياد بلعانا وداخو اوكا كدرونا كات بينا لن سياسة مدار بينا لن سياسي شا اوان بابا سياسة سياسة ندونا لن درو يلا سياسة يعني لفظي شيكا ناوي شيكا اوانا رويان نها تدروك كذا هي رقد راي اوستينت مجموعه برسياري بسريعي اراستاكات يكا برسياك ليكات اليد نسبي ام بي او رشلش ام بي او تشيا يعني قاون نسبه يا هج نسبه شينيا ابو سفيان الله هو فينا ذو نسب لنا ام بي او خاوني بشتا خاندانه النسب وحسب وبشتي وبشتي كيزاني دو هل قال هذا القول احد من قبله اميك اساء ميلت كذل فيش أما يوتوه من دعاء بيغمبرياتيه أبو سفيان غينا والله كذل يوتوه سي هل كان من آبائه من ملك لباو بابيراني بوبشتوه ملك هبوه باشا وشتيوه هبون أبو سفيان الله وكو ملك ملك ما نبولا بشتي أم محمدا كسك نبو ملك ببيت شوار خاون دا صلاة بقوة خاون مكانة كان شويني أكون يا لاوازو ضعيفة كان أبو سفيان فرميد ضعيف لا وسق عشوينيكم. بينج بردام لزياد بونان يا لكم بونان. أبو سفيان الله والله تهسه لزياد بونان كبناكن بردام زيادة كن. شاش هر كسي كان بوبا مسلمان بيني وتأنا جاريش كبرقرته مرتد بيتوا تهسه ما بينه إيش كان بوبا مسلمان مرتد بيتوا. لو هنيك حقيقي شوين يكون يشك مالنا بينه مرتد بيتوا بقرته حاوت. پیشوی که ام خسیه بکات لحیاتی اتهام تان کرده بوی پیاری که دروغ نه لحیاتی دروغ مالی نبینی لحیاتی دروغ مالی نبینی و هشت هل یقدر کپیمان و عادوش تیاد غدر کات نیبات سر ابو سفیان لینا بلام است حالیا لهود نه لگالیا نه زین دواتر چی ابیت أبو سفيان الليد والله لغيري أمشوينكم ندوزيو محاولكم تنقيس ايتياكم بزم هب جملة شخوم ايتيابكم بكما فرصتك بلام إستاله دنياي نازين أمان غدر ماليكا يانا تنهاب وشايك بدوز موانتاوكو نقصشي بيغنبري خوابلم عليه الصلاة والسلام أم أبو نو هل قاتلتمو جنقاون لقاليا فمي بلا جنقاون لقاليا دا جنگ لبيني او انا شونا ابو سفيان رد جنگ لبيني ام او سجال سجال يعني روجك او سركوين روجك ام سركوين روجك او شكستين روجك ام شكستين سجال جرب جارة دا افرميد لاخير برسياري انا دا يانزين داوي شي تان لي اكات لبو كروكي دعوه كيتشي ابو سفيان الله يديك امشي دعوه مالك الله بتنها الله برسنو هاو باشي بوي بري مدن اما يك دو نهي مال ليكا لو يباو بابيران ما تأسى برسيون سي أول ما بيكا بصدق للرواياتك أفرمي صدقة يعني بخشي وهروها صلي الرحم قاعدين صلي الرحم وهروها
وهروا بعفاف داون باش.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد برأينا خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيشي الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي برزو خوش ريستا لباسي كتلا باسكاني هاو بجبر يعدان بيخشاد أبينوا داوكاري نخواي فروردقاب بدور ما بقري لكفر وشرك يا رب العالمين برأو خشكا باشا كانم بكورتي قوت من باسي أوشتانا كينو كفيانتو الشركي جورا فنا بخواي جورا أقلين بوي كمسلمانان شار زابن وبي آغانا بن لوي كوا كام شركة وكام جوريتي كوا إنسان لإسلام دركات ديارة لواني رابردوا كومالي فمان باس ليو كر بكورتي طبعا لرابردو شاباس ما ليو كردوا بلان بوي آما جن بيدايا و تاوكو إن شاء الله براين وخشكاني باريزم ليان تيغنتيو بزان كوا كاميان لجوري شركي جوري وكامرشيان لجوري شركي بتوكا چونكا براسي وكو باس ما ليو كر شركي جوري إنساني بيلا دين دارتشي اچه تدروی بازنی اسلام و شرکی بچوکیش اگرچی به توانی گوره حسایی بکره و بلام لهمو توانی که گوره گوره تره و هنده کشان بایه کوا انسان برو شرکی گوره بره تو دیسان لبازنی اسلام بکاته درو اوی که باس یکین و انشالله اوانن که انسان لبازنی اسلام بکاته درو و کچون لوانی رابردو چوی نسلی و چند جوری که من باس دیو کرد یکی تل جوره کانی شرکی گوره برو خوش کبر سربرينا بغيري الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي فصلي لربك وانحر أفرمي با بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام وبهاولاني بريزي كوان نيجاكتو نيجاكو بو فرورد جاربك وقرباني كشبو الله سبحانه وتعالى سلم بو بيغمبري خو أفرمي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله افرمین نفرتی خوا لو کسی کشتی اکسر امره بو غیری الله سبحانه وتعالی جا اگر او سر برینه بو خودی پیغمبری خواش بی علیه السلام کبلی لرائی پیغمبر علیه العیاذ بالله لرائی فلان کس نگ لرائی الله سبحانه وتعالی او کاتا او سر برینه قربانی هم گوشتا کشی دروس نی خواردنی و هم بر ام نفرتا شخیه پنا بخوای فروردگار اگرین که لحدیث صحیحا پیغمبری خوا علیه السلام اماشی پیدا کواتا الله سبحانه وتعالى داوما ليك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين بل من نيجو قربانيم قربانيا كانم بو شيء بو الله سبحانه وتعالى بو خاوني جيهانيانا زور قرنغ إنسان آبو شوازه هنقاو بني حتى كارو كردوكاني ما يبوس نبلاي الله سبحانه وتعالى أو تا في غمري خو عليه الصلاة والسلام الله داوي ليك كقربانيا كي بو الله سربره نيشقي بو الله بي جيانو مردني بو الله بي نابي بهش يوازي بو غيري الله يتيابي شن كاتي كتو نيش انجام دي براو خوشك باشا كاني من لكاتي انجام داني نيشكتا نيتي هيش كسي كتري تيانا هيني بو غيري الله انجامي نادي بهمان صفة بي قرباني قشدر بو شيوازي بي جا سربرين بو غيري الله سبحانه وتعالى سربرين اكيش لسر غيري خوا لسر غیری نایی خواه یعنی واتا نایی خواهی لسر نهی نابی هر دوکان حرام و گوشتی سبراوکرش خواردی حرام بی اکو سربرینی سردمی جاهیلیت با جنوکا که انجام یعنی دا کاتی خانوی کان بکر یایا یعنی بیری کان حل بکن دایا اعجال کان لای سربری لترسیوی که جنوکا زیان یعنی پیانه بی یعنی سربرین لبردم سرکرده یکو پیشوایی که استمکار و طاغوتا یعنی نوهنانی غیری خواه لکاتی سربرین یا و تا کسی نبی قربانی نبو مردو نبو زندو لدروس کاوکانی الله انجام بده خطر اما تنها بو الله انجامیه ده یعنی هندی کس من هیا لکاتی سمیان لرائی خواو شتی که تر الله لغالیه اما نج نبی براسی براو خوشک باشا کانی بوی تو هاتوی خود اتوی خود لالله نزیکی تو سبحانه وتعالی بلام شیطان وکو باس من نیو کرد چون لسردمی نوح عليه السلام خلق كي فريودا وهلي خلطانو توشي شركي كردن بهمان صفة دي استعجاب كاتو حتى مردن وازد دينا يعني جا هر چاخو هر سردمو هر قرنو بشيوازك لشيوازك امزاني ضعف انسان لكيوايا لو ريقيو هنگايان بوني كالاخوا فرسيانا توشي شري قرار دانيان كافنا با الله اكي كيتر لجوركاني شرك براو خوش كبرزكاني من نزل انجام دانا كالشركي قوريا بغير الله سبحانه وتعالى
واتە لە ئینسان و لە جنۆکەشا پێویستە تەنها نەزرەکانیان بۆ ئەلله سبحانەوە تەعالی. جا بۆیە نەزی جواجبکردن یان لەسەر خۆ قەدەغەکردنی شتێکە لە شەرعا پێویست نەکراوە. وەکەوەی بڵێیت ئەی فلانە شێخ، ئەگەر ئەوەم بۆ بکەی لەسەرم نەزر بێ ئەوەت بۆ بکەم. لە زۆرێکە بینی هەندێک گۆڕ ناو برا بە نەزرگا فەنابخوای پەرەتیاواتە جێگەی نەزر. لە کاتێکە نەزر تەنها بۆ ئەلله سبحانەوە تەعالی ئەنجامە دێو بەس. الإخوة فرجع القرآن أفرمي إذا قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ياديان بخروا كاتك هاوسري عمرانوتي فرورد جارا براسي من بريارم داو نزم كدو أمن عليك لسكما آزاد كراوبي لهمو أركو إيشو كارك واتا إيشي بيناكم بو خوم بو خزمتي خوم كارينا حتى وكو تنها لخزمتي بيت المقدسة بكاري بينهم حتى تنها خزمتي مزقوتي قدسكا لا توجد نيم ورقرا فعلي شنك براسي توخ خوايكي بيسر وزانايك كواتا أبيني براو خشك برئيزة كانم الله سبحانه وتعالى لقرآن آماجي بوكر دوك إنساني مسلمان بيويسا نزلكشي تنهابو الله سبحانه وتعالى حتى نزلي جاهلي قبول كراونية قبول كلاو نيه كنزلك جاهلي بي لنو هاولانا هاتوه كنزلي كردوه كلايك عبابي وفاشان قرباني قوب تكان سبري فرميتي فابند ببا نزلكته واعتكاف كلايك عبابي من بلام قرباني كبو غيدي الله سلنا برده نزلك كنا شرعي بي ايش يسر بنياتنان دي نزلك ايش كنتوان دي بجي بقين دي بو الله سبحانه وتعالى في يوسى كفارتي سوين دي بداو كسا وداوي لي خوشون جد الله بك سبحانه وتعالى لسرشتي كتواناي نيه جاهي بغلل لنزلش تي قشتو انا نزل بي اقرو ايشم بو بو خوا او ايشب كم شاوروانا كتا ايش كيبو بي ام جاي كات ولا ما فر امش جائز نيه كنزلت كير ببونو نبوني ايش كبي كاركت انجام دي نزلكت كي نيكي تاوت براسي تاوان باري نبرو بي پابندي بنزلكت وبرا خوشك كان ميك اگر كرد پابند فيو ان شاء الله وكا كرديش تنها بو الله بي سبحانه وتعالى نيتي غيري الله اتيانا بي چون كو كاتب راستي خسارت من دی دنیا و آخرت بی بوی ابی خود بپارزی به امیدی خواهی پرود کرد براو خوشک باشکانی من یکی کیتر ل جورکانی شرکی کبائر که انسانی پیل بازنی اسلام داره چه تواف کردنه بو غیری مالی الله سبحانه و تعالی بو غیری بیت خواهی گول لقرآن فهم که بیتی کعبه مسمانه ولی افرمی ولی طوف بالبیت العتیق بدوری مالي ديرينو بنرخي الله سبحانه وتعالى ككعبه توافقا زور گرنگا كا انساني مسلمان بزاني كتوافي جوكو نوش وايا شنك الحديثة في غمري خواه عليه الصلاة والسلام جي بيداو تواف نوشا بلان قصة كرني تيا جائزة وفي اتشواني نوشو كنا بيقصي تيا وكري وحالتي كي تيك انسان دز نوش يشكي لتشنم توافابو لیو دست بیا کات و کنیش نیگل کوتای تحیتی شد دست نیوش برش که بیله سرتاو دست بیا کیتو. او قصانشی که جایز قصی دنیایی نیا گدار بن انسان دست که به سراتی دنیایش تانه بیا قصی قیامتی بیه بس با این کسیه که شتی که با سکالو رجو بانه که بسود بیه نکاتی تواف کرد نکات عینا انسان به ذکر یادی خوای فرولگاد تواف کانیشی برم که و با غیری مالی کعبه هیچ شونک نیه لسر زویا کتو بتوانی توافی تیاب کی. مدینه چند پیروزه، قدس چند پیروزه که نایوان هاتوه چون که نویشه که لمکه ست هزاره لمدینه هزار نویشه فاداشته که این لقدس پیان ست نویشه بو ام سیر شوینش پیان مصاصن که پیروز بس فکر دون انسان اتوانی برگه بره تو کچ که بوی بو شوینی تر فرمیتی مچن بو ام سیر شوینه جایزه بوی برگه بخیلی بلام تواف نفره نبل لمزگوتی قدسا لمزگوتی مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم چه جایی که خالکانه پناه بخوای پروردگار ایام بینین امره اصورینو بدوری گوری پیاد شکانو با جوری اگرن خواب پناه مام دارم و دستی پیاده هنن سجدهی بو ابن لخوالقی ادن ندمون شایان لخویانی حالا کیشن بترسو لرزه ول بردمی عواصنو دعای دیگه رو کد چون کسیک دعای ل الله آکا سبحانه و تعالی که وقت برای خوشک باش کنیم انسانی مسلمان پیوسته شعر زابی لسر توحید کی دایک مانه باوک مانه لناو آوا کاری که شرکی اجین
أبي بوبري أدب ريزو حكمتانا إبراهيم آسى عليه السلام كسون نصيحتي باوكيك يا أبتي لا تعبد الشيطان يكسر في يوسيك بعبادة الشيطان أو شريق لغانيك أنجامي هذا أي خواي فرورد يارم عبادة بو الشيطان لك إن الشيطان كان للرحمن عصية براسي الشيطان سر في شي فرماني الله يكبر سبحانه وتعالى أو دجمني سر سختي توي من أترسم عذابك سخت بدا أخوال سلام كاريك أشيدا لك وتعيي شنك بقصي إبراهيم يكورينا كت أو باري ريزو أدب لقل أوشا بكاريني برامر بباوكي لروجي قيامتي شا هولا داك هر شفاعتي وكبرام سودي في ناقي كواتي إنساني مسلمان في ويست براو خشك باشا كانم بزاني كتواف نيجا سورانو بدوري هش شوينك ناكري ده هر شوينك سورايتو يا زور جالك وردواريه غوتيك ماني زور خطرة إنسان بيدي لناكاتو كيلي اللي لدوري تقرم أما زور خطرة لدور قران واتا توافد بدوراك واتا نيجد بدوراك اما بيو كتو اگر چي تو ما بستشدنية بلان بكاري مهينة چونك التواف نيجد وتنها لكعبة شاكري ماشا ولا خوشي سي تايبو كسكوالي بلان نابي او شي بكار بيه دار بو خوشي جرمو سفري رابردو لسفري عمر برايك ما لقلابو لخوشي سي بو من هر جايبين ما وصا يلا دور قران وتم براكم استغفر الله داوي لخوش من اخوائي جوربكا ولا من هيك ضعيف ولا واس شيم ليله دور تقرا زامتو بس تشاكه بخساقهم بردو لايك وبتنها بيموت ويك نشكي تو براس هل كاتك اي بيني وي ما وصيان بساقهم يخسروا شكي قالت انه ما شاء الله حمله ورده ورده لايك زي لا لا او نحن يعني بقول بعدهم هي غير زور جرين قبرا وخشك باشا كان دايك بتاتي بمنالي الله لا خوشا ويستيا باولاد وبنزيكاني خوي الله نابي وشانه بكار بيه اللي براس چون كمان هم يبروا شرك ما نبا عبادت تلاوشینه تو لباز نه اسلام و باته درو پناه بخوای گورادی خالی کی تبر خوش که باشه کانم تبرک کردن به قلو دارو بردو پرو همش برو شرکی گوره تبا که انسان پیوا به پیروزی هه سرچاوی شیفان او قاتا الله سبحانه و تعالی خیت اولا والعیاذ بالله به که بخو زانی به بهرشتی کله شرع بونی نی جایز نی که انسان تبرکی پیوکا جاکاتیک هاولاكاني في غمري خو علي صلاة دائم بلاي داري ذات أنواطا كداري بمشيغان لا ينأدا لا يأمانوا شكا كان ينبيع لواسي بما بس كاري قربوني واتف تبرو كردني وبيروس كردني أم شكانش كليه هلواسا وقناعات يمو دروس تبو كيتر برامر دجمن شاك شركة أنجب في غمري خو يانوت صلى الله عليه وسلم داري كي ذات أنواطش بو إيما دابني وكوويك أوانها يعني غمري خو علي صلاة صلاة الله فنوي باكيو بيعيبي بخواي فالوردان سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة غمري خو صلاة صلاة الله فرموي براو خوش كباشا كاني من باكيو بيعيبي بو الله سبحانه وتعالى باكيو بيقردي بو الله سبحانه وتعالى أما همان أوتيك قومكي موسى بموسى ينوي كوتيان فرسايا كان بوداني وكوتشوان كافرة كان هيانا شوين بو الله كنفسي مني بدست شوين ريشكو تاواني اوان اكون كن بكن كواتي انساني مسلمان ابي بزاني تنها الله يا شفادر تنها الله يا زرر زيانة لسل لأبا وزرر زيان شبو بي همو دنيا كويتو ناتواني بيقرانتو تنويسي الله لسل تنها الله يا قازان جو سودد في اقيني واقل ليشت بسانيتو هر الله سبحانه وتعالى نخوشيت الله شفات ادا اسبابي شرعي بقربو تو سداني دكتور كا نك طرو يكو دارو برديك بيدوا بي اما شفا داري توي فنا بخواي فرد يارك اي زمزم كفيروس كرا وبويسي الله سبحانه وتعالى هر بويسي الله كاي خويتو دعاي خويتو شفا بوني او خولي كخولي مدينه وك حديث الى سلف صلى الله عليه وسلم طنجي خصوت السري في اليد او باشا داز شنو بلينك هر افرمي بناوي الله بناوي فروردگار شفا اگر تيا بيبود بنيه واسبابه او علاجش كي خوي هرب بويستي الله شفاء بوني چونك زوجا علاج بو توكاري خراب بوني حالي كسكش هرب بويستي الله يا برديك داريك شلون اما تبركي تيايا بلا خوش كباشا ثاني ابي انسان مسلمان زوزو ريال ايوا بي بروج نخوش في تشاك بيتو سرداني شخصي كياش بويا في غمري خو علي الصلاه والسلام فرمي ريش كبر ريش كشويني أوانا كونوات يهود ونصارى بهر شويني كاروش تبيت الشيطان لهر شويني كورين قيلوان تيك دابي إلا أليت يوش بيعارونه
خالك يتبرى خوشك باشا كاني من أميت فيها بون الرجاء وبش بستن التوكل بغير إخوة. زور زور قرنجة إنساني مسلمان أميدي تنهب الله به سبحانه وتعالى كسر كوتني بيه بخشي لهم أمور كاني دنيا وآخرتي وتنهاش بش بالله بس سبحانه وتعالى. أجر هاتو إنسان أميدي بكسي كي ترهبو لو اشتعني كالسريد صلاتي إنسانا ويبيوابي أو كسرش تواناي هي جي أميدي أم كسي كسر كوتين بيا بخشي يعني عذابي ندالك آخيرتا منالي بيا بخشي رزق وروزي بيا بخشي يعني أميدي بكسيكا العياذ بالله لشتكا كتنا خواي فروقات تواناي هي وراسي مخطرة أماش دي سنة بعض إنسان إنسانا كات دربو بيكا بيب زاني وكو بجبسن بغيري الله سبحانه وتعالى بو سرخصن متابتي سرخصني مسلمانان وشفا داني نخوشي وشندين حالتي ترماني كالله سبحانه وتعالى أفرمي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بتوايبش بالله ببسن سبحانه وتعالى أقر إيو إيمان دارن باشا براكاني من خشكا كاني من إنساني مسلمان أمشتا قاعديكي قرنقا أميلي رابا كرتيروني كمو أيش أويكا أبي بش بالله بس يبو همو كارو باركاني جياني دنيا وآخرة بلان ببي أسبابنا ما وصل من ملنا أزال شونا وبحر وبلم بش بخوا أتمنى وبحر نخي من جايزني أصلا أسبابي ولكل شيء سبب الله سبحانه وتعالى فهم بوها مشتك وكارك ما دعنا أسبابك شوية كخوف فيها لملاك إن جاتي ملا لناو أوكا مليتي أخي كيشد باشا كواتا إنساني مسلمان نابي بش بغيري الله بستي لقال أول شيء كاتيدنا وأوكا وهربي بش بالله بستي شنك أبوي هي كابران ملوان بكاتي كزاني قاتي دماركاني أوستيو أخن كاوتي يعني شن صال ملوان يشبو وايا أنا بلام توكا بشتب الله بس أسباب الدرفات بركو هو كاري بلام بشتب الله وسنك بشتب بملك ذكو بعزاتي بليهاتي يخي خود بس لي آلي رابط الشريك بنا بخوي فروج عادي كإنسان في وابي الله دا صلاة نيك بشتي فيه بس تيو سليخة لكاتك إبراهيم عليه السلام لناو أغريكي بتاوي سوتيناري كبمنجني فريان دا رزقار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بس تنها فرمي حسبنا الله الله بس كبشتي وعنم بي سنتي كوني بوغوران كاري بس لينا كأغرقي الساد كيو فرمي وسلاما أغر ني فرمي وسلاما لترسي الله سبحانه وتعالى أولا الساد أبو إبراهيم راقي بردوتي سبحانه وتعالى كوات إنسان أسباب أقريت بر وكو أسبابك بلان بشتي بالله بس توا نقرت نبري أسباب علماء فرمون تاواني قورية ناچه تبا بيشت كون بلان پش بستن بغيري الله شري قرار دانا فنا بخواهي واتا تولاي پش بهو كارك بستي بلي پش بو سيارة اگم فلان شغل يازو بالله او خطره لو ريگي خير ورنا غريتو قلب لا بيتو پش با الله اسبابك السيارة كيا بازين تيكدو بريا كي پش ديوان با الله غين شوني خوما وكابره تيارة كما كابره كي بيدين لغا مسلمان كدانشتبو لسر فرنسا وقرانو بو بريطانيا و تی چنیک منو برته و تی انشالله داد قطع شرکی کتر اگین بزمان این زیپی و تی جا انشالله ای بوده خوب من ناو تیاره کینو با اسمان ایشون هر شرکی کتر اگین قانون هر وایه که الله پر خلی کی تکنیکی درست بو گران دیدن و سفر سه مو خلق که کوت ترسول لازم کیان نه تو اینم نشود تیاره که تا یکانی نکری تو تا اوی کی کابره تر و کشته خواب آگاهی نای و زوجان او معجزه آساش تیغ رو ده داویی خوش می نخواه که بوش با مسلمان هو کاره کی ام جاله که تو تیان رحم نخاله که شرسه و گرین او دوای اوی که سبحان الله توبه کرد یک سبزان و کچون کابره بنی اسرائیل 40 سال بی امری خواه یکر خواه بارانی نه باران که موسی علیه السلام روی با باران و نگر قومه که خواه فرمی موسی چون باران بارم کسی اکتان تیه 40 دانه سال بی امری منکه موسی علیه السلام که روی که در خلقه که کابره نیوانی خواه خواه توبه که یکی خواه یکی بس فصح مکه باران باری فرمی یا ربی خواه باران باری فرمی اخوه ای موسی توبه کرد فرمی ای خواه یکی پیم بلیو بنده یکی بو فرمی موسی 40 سال بی امری اکا أشكرهم لك ويسابوا توي أشكرهم الله هو برحمة بندك يعني كابرش توبي كيو تيمجا أولي فرسي شانيك ما موتي إن شاء الله شاركي كيت الدعوة سيندري كواتا الزور قرنجا أقادار بين توكل بأ الله بها بشيري كان قاوانين بس أسبابك دينا بان فش بس سببنا بستين بوين بيتر شريك بإذن إخوائي برود يعني خالي كيت برا خوش كبر رئيسا كانم جادو سحرة كما الزور قرنجا إن شاء الله
باسی لێو بکەین بە پشتیوانی خوای پەروەردگار کە ئەمی شرکی گەورەیە ئینسانی پێ لە دین دەرەچێت ئەوانەی کە ساحیرن الله سبحانه وتعالى فرمى ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أو إن شاء الله ديارة مسألة السحر زور بلامو وقرنجة شنك أمرو كاريجيري كي خرافي لسر كومال قدروس كردوا كبشي كي زور لخلقي لناو مسلمانانا مبتلان بسحر وبراسي وخلقي كي جبناو مسلمانا لخوانات السيمكار أنجام دا براسي وساحر كان حكمي كافر بن مشركيان هي فإن شاء الله لدرس كاني ترى هولا دم بإذن إخوة يورب هي وسيكم بلعين الشركة كوا بس اليوم كيم بإذن إخوة برا خشك برا إذا كانم بيا فرمة عشقة كهرجي سليمان كافر نما بقول شيء طالع كان كافر بن وخلك يعني فيري سحر جاد وكر أروها إنسان يعني فيري واخر كبوها روت ومارو دا بزيبو كدو فريش تبون لبابل ما بس إيش أنت يا جاني خلكي ولا سحر جادو إخوة يورب بابلو بلين هاروت ومارو دينار دخوار ولا لبابل كمعجزة لقى السحر على خلق تيكل ووجيك عتوه وأي خلق بناء بخوي جوره لري شيطان وجن شيطان كانوا زيادة شون لأن السحر كان قرتبر بويا فرمي أوان إيش كسي عن فيري هيش تينك ك تابيان نوتايا أم كريم بتاخي كنويا خوتن كافر بيمروا مكان الله سبحانه وتعالى فرمي دي سنة وفالشيتيش أما شهر يككل شريك قراردان بو الله سبحانه وتعالى بانجا شكرني زانيني غيب وخير نوي لبي دستو قاوة قرتنوا حكمي وكسي كاشيت لاي فالشيك أقرب رواي بيكا كافر بيبناء بالله في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي هر كسي بشيت لاي كسي كبانغشي زاني جيغاي يشتكي ونبوا كابوي يان فالشي كبانغشي زاني غيبك بروا بخسكاني كاو كافر بوا بو قرآني نداو تسر خوار أبو محمد عليه الصلاة والسلام خو قلبو تجربة بشي بروا يبينك أود نيجي چل روشي قبولنية كسي كتشي ولاي ساحيريك بس بر روشنكي نيجو روش عبادتي چل روشي قبولنية هر شند واجب لسليش كنوجقيك وبيته بجل كاركيك شنك في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة هل كسب شيء تلاقي فعل شيء وبرسيار يشتكي ليك شل شو نيجي قبول الله في بناء بخوي جورابي إيه كي تبرأ خوش كبر زين طبعا إن شاء الله أمش نقص يحرك يا هاو بيا شقين وباسيلي وكين بأمي دي خوي بروديات وإيه كبرين وخوش كان مزيات الشعر زام أو إيه ما وباسي كين لسر شركي جوري إن شاء الله بويا هل يرى باسي كم نبريك إن شاء الله الأواني ده هتوا شيء نسر باسي شركي بتشوكو هرچند اکنون تو آمپیرشیش باس من کرد و بالام باید لام یک دو تار امام ترخان کرد حتی با کرته کی شار زابین نسری انشالله شفاعت کردن هر کسی سعی کن هندی کس مردوکان کنه تکا کار ولن خوی ملل مردوان ناپال نه امپرسیم بلکه تنها این کین واسیتی لیوانی خومنو لگ خوای پرورد کرده چون ک بروام من وای امانه پیاو چاق بونو لخوان زیکنو امانه تکامان بوکن لای الله سبحانه و تعالی که بام کاریان شرکی ام خوای جورا انجام داده چون ک خوای پرورد کرده بند کانی زیکه كيفيسي بهيج واسطة يقنية ومشركانيش همان أمقصي عن دوباره كردو كاتي خوي همان بهانيان ينايو والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا مشركة كان خوب حساب باوريان بخواه بوا شريكي عمو قرار داوا اوانا جغا لو ذاتا كساين تروشتي ترى كان بشتيواني خويا نالان إما أمبتوشتان لا پرستين شون كامي بياوچاك بون بيشتر لسر شويان دروس كراوا استاش غوركان بامان صفات بياوچاكن شيطان يو خلط يعني بلك ولا نايم فرسيت انا لبرويك الاخوه ما نزيكن يعني فرو يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون بيبارش تيغا فرسن لجاتي الله سبحانه وتعالى كان زيان يعني بيغني نقازانجيش اجن او بتشتانت كاربان لا اخوه فيام بلي محمد عليه الصلاه والسلام باش آیا ایو خواهی یورا گذاره کنم باشته که لاسوان کنم زویده به تو خوانی زنی عیاض بیله پاکی بیگردی برزی بلندی بو الله سبحانه و تعالى لوی کواد جاهل نفهم کن ای کن به حوالی الله سبحانه و تعالى اما ای که باس ما کلم دوانه بته بته برای خوش کبری زکانم اما همی پیوته شیکی یورا ابی مسلمان شهر زابتی آیا چون که خوان کیل اسلام کات در آفنا با خواهی فرودیاره دید دعوای کین خواهی فرودیار لجور کانش من پارزه بته بته شیکی قبور لقال شركي قصور هردو كان كأمرك هم عندي كز لنا وقبر كانا فارسين وشركي أي كان بشركي الله عندي كز لا قصر كانا أكرين بشركي الله لا يساو تشريعه خواي جورب دول ما جيوز جورك سانا وهدايتي همو أو كسانش دا كتاء سابي أجان لجورك كان شرك إن شاء الله لو عني دعتوا كنا سباسي جوري دومي شركي بتشوف بكرتيكش أيشو شو كان يباس لي وكمل أخش كبر إذا كانم دعوكم لله تعالى عقيبتهم لا يفهم خير بجرة على القيادة
لخواي جورتان اسبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رزان خوش وستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زالي شتريج ببرستان دقومو لبرنامي كان ياو الرحمة بوميدي اوي او كان ياو الرحمة ببيت الرحمة لبوما لدنيا ولقيامت ده ببيته هوي او كان ياو ببيت كان ياو روشي دوائيدا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لكان يكي خوي لحوزة كي خوي او توزيع حكا يشيش من لو كساني كبدستي مبارشي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم او ما بدريت للروج قيامة يا ربي اللهم امين برزانو خوش ويستانم جيان هموي فرصته انسان فرصت لدست خوي ندا انسان عاقلو تيغوشتو او فرصتاني كديتا بيشي لدست خوي نادا لإسلامتي دا فرصة زور مانجي رمضان دي نويش دي عبادت دي طاعت دي پارة دي تدست دي فرصتي جيان لدست خود مدى بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اما پنج دي دياري کردوا لحديثي كلا مستدرج حاكم دا هتو لإمام بهيقش روايات کردوا بس انا دي شي صحيح البانج لكتابي صحيح الجامع الصغير هنا ايتوا دفرمي اغتنم خمسا قبل خمسين بينشت ورقرة بيشي بينشت بغنيمت يعني اوها دكوت دست شتيشي زور زور شاك اللي دست اخوتي ندي بابزاني جويل البيغمبر بقرين صلى الله عليه وسلم اوشتي كده فرمي او انا غنيمة بيش اوي اوشتت بسر بي اود لبردستي دايا او غنيمة ورقرة بزاني او غنيمة شي بره زانم كبيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لبومان دياري دكا دفرمي يكمشت حياتك قبل موتك جيانت پیش مردنت خوا او جيانت پیدا دا پیش اوی بمری هیچی پی ناکری برای زانم که مردی تواو رب العالمین همو کسی چی بمردن زلیل کردو و ایواتو بردستی خوا نا تانی قوتو هیزی تو حتا مده که پاش یوا لید برده گرتو او جیانه که لبردست دایا او همو شتا چاکه دیتا پیش لفرصتی حیات دا لدست خوتی مده فارس قصيه چه هي دلي كمندال بوي پيد ندكرا كجنز بوي ندكر كپير بوي پيد ندكرا كنجين خواه ده فارستي فاته برزانم او سيستمي جيانه كخواه پروردگار به انساني ده ده جيان و حيات زور مهم حياتي انسان اتواني واب كخواه لخواه راسي بكات جياني انسان وادت لیده که جیانه چی خوشبختی هبی لوی خواه گوره که باز دکا بزانه چه نوع جیانه نکیه اگر انسان عملی صالح بکا فلنحینه حیاتا طیبا حیاتا چی پاک جیانه چی خوش دلش مرتاح بلان بو کنجینه که انسان رول خواه تبارک و تعالی دکا لوی برز زانم استا بس مردو قیمتی جیان ده زانید پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بلای قبر ایک داتی پر فرمو چه صاحبی او قبر دناسی یه چه فرمی من دیناسیم یا رسول اللہ او فلان کس بو مرد لیر شار دیانو پیغمبری خواه چی فرمو صلی اللہ علیه و سلم بز لوی تیان بگینی بزانی قیمتی جیان چنده فرمو دور که عدنویش بدی بو پیا و صاحبی قبر که به همو سر روی زوی نای گوری تو فرمی صحابه کم باب رو بس تماشاو آموشگاری زوانه که برای زانم دور که عاد نویش بیده با صاحب قبرک بسر زوی هموی با کامل نای گورتاو چون که او دزانی استا پی نکره توانای نیا بلا مزانی قیمتی و دور که عاد نویش سنده زور میهی با برای زانم اگاتن لجیانی خوتان بی با او جیانه با بلاج نروا باشته که تبی هر لای کملو روز قیامت كورا حيفا لروج قيامة صحيفة ليكن وهم روج فيز فرزان ويجي تيدان بي بجماعات سنة كاني تيدان بيتن تماشا صالي جارك اتكن روجي بكامل تيدان بي روجي سنة النبي استمت جاري سيرن بو نوع آفرتان دي سبحان الله آفرتي والله ما مستا بارسال رمضان بينا جيرا ايه باشا طبيعي بشار نخوشا كيو قرفتي هي والله او سرگیش دینو رمضانی قرده کم ندایت و یعنی دو رمضان پیشی قردارم پس خوش چی برزم یعنی تو سنتی هر ناکی ناکی هی منجر رمضان غیر رمضان فرض کد و آنکه دیا سنتی هر ناکی
ئێمە خەڵک ئەو هەموو ئەزرەکەوە دەکاتەوە لە ڕۆژیدا مانجی شەوالیە دووشەم و پێنجشەم بە ڕۆژی دەبی سێزدە و چاردە و پازدە لە مانجی عەرەبیدا تێدا بە ڕۆژی دەبی عاشورا بە ڕۆژی دەبی عەرەفە بە ڕۆژی دەبی هەی ڕۆژ ناڕۆژ بە ڕۆژی دەبی ئەو هەموو سونەتەی ڕۆژیمان هەیە یەک ساڵ سووراوە ئەتوو هێشتا فەرزەکەت نەدایت و کەواتە سونەتە قسەی لەسەر نەکەیت یەک ڕۆژ لە بۆ خوا بە ڕۆژی بە من صام يوما في سبيل الله بعد الله وشو عن النار 70 خريفة حفتا صار لأجري جانم بدور ذاك ويوا تنانت بوي يغرج لبو خوا بروشي دبي جيان فرصته أجر خوا أمانة كي لي ورقت يوا تشد لودا مين يتوب زانم أو جيان لولا دستخود دي في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم بغنيمة وريقرا كرة تماشا إنساني كطاقة إني جاري وهي لما بيني مرقو مردنا تماشا خوش بك قلب الساغة بيد ذكري لوي بري زانم قد تنبلي مكة لجيان دا زور هول بدا لبو روجي قيامته تكا بيد ذكري ما دام أو جيانا لبردست دايا دا تواني زور كار بكي لبو خواي تبارك وتعالى استفادة لجياني خود دابكي بلان بداخل أو كساني سبحان الله تماشاك همو جياني بهدر رؤيا ببلاش جاري وهي خسيرة الدنيا والآخرة نا دنيا هي نا قيامتي هي قرب سري لوي دنيا زور خوشة پیغمبر وعي فرمى صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا خوشة وخوش تريش تجل دنيا وإنسان آفرته جي صالحة فاشان بزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحتك قبل سقمك كتندرستيت باشا پیش اوی نخوش بكوي كتندرستيت باشا صحتت هيا لو او وقت ناقوز يوا پیش اوی نخوش كوي نخوش كوي سست بي بيتاقد بي كاكن ويجا كان بجمع دك جاري ولا برو پید ناكري جاري وبدانشتن ويجي دك ولا برو پید ناكري مانج رمضان دی نخوشی ناتوانی بر روزی بی عذرت هیا که نخوش دوی زور شد هیا اگر لقلب ساغی دا بایا پید دکرا استا که قلب ساغه لو نای که نعمتان مقبول فیهما کثیر من الناس الصحة والفرح پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دو نعمتی زور کس پیو مغرور پیو فیریان لیکراوا نازانن او دو نعمت قيمتي تنزوره في غمري خواده فرمي صلى الله عليه وسلم يك تندرستي باشا دو هم ده فرمي كاتك كفراغتي مجالتي كاتتي يعني ليرة تماشاك او قلب ساغ يبري زانم قلق مهمة انسان كاتك قلب ساغ هر داواز لخواب كبري خوايا نخوش نكو او اين خوش بلا خوايا شفان بدي تندرستي لو انسان شتي چي زور زور باش لو يبري زانم پیش اوین خوش بیو طاقت نمینه عبادتی خواه زور بکا رول خواه تبارک و تعالی بکا کاری تاکت زور بکا تندرستید باشا دو این خوش دکوی لسر جگا دکوی پید ناکره بی طاقت دبی اصلا انسان اگر صحتی باش بی لکاتی صحت باشی دا خواه گوره پی خوش او انسان عبادتی بکا لكاتي نخوشي دا قبيكا دو جار رب العالمين في خوشا هم نخوشا وهم عبادتش دكا زاري واه سبحان الله لكم القابة برساود دكاوي ببي توانوا قلب ساغا كان عبادتنا كان نخوشا كان زيادة الرول أخوي تبارك وتعالى وانده الشكر وانده سباسي أخوي قولة دكا تبيني كسي قلب ساغي تاتش أو زورة شتاني نية لو يبرزان تماشاش خود بك اگر قلب الساغه او نعمتي قلق قلق قوري اخواي قوري فيداي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ناتو انا حسابي بك هند زوري يق نعمتي اخوا كواتب با او قلب ساغي او توانا انسان بتواني بكاري بيني لبو رزامندي اخواي پروردگار و رب العالمين بتواني بكاري بيني لو كاري تاكا بتواني هنگاوي زور في باوي لو مزگوتي تصاني لروجي قيامة إنساني واهي بانجي دكن ورا فلان كاس أوي ملايين شقاو تهاوشتي لو مزقوتي بوتا ما ندريزت بانجي دكن وا بانجي دكن ورا أو أثري أدريتو
او تمنا هم صرف كلا ريمز قوتي لا ري مالي اخوا هاتو نسونك او قلب ساغيب او بكار هنا او ذا پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك لو كاتك فراغتي دست بطالة پیش اوهی سرقال بیو پید نکریتن خلق لو استفاده لفراغناک سبحان الله یک لو نعمت قورانی که خواب انسانی بخش زاری وادستی بطالة قرآن بخینه دور کعد بیش بکا ذکری خواب زبان بکا یعنی اوانا ایسان مادام فراغت هیا مجالیکت هیا پیش اوهی مشغول بی او بغنی مدور بگره تابيك بخينوا يعني انسان فراغ يقول له بلاش دا همو دوله دنيا ببين برزانم كبا فيش كوتن بس فيش كوتن سوديا لفراغ ورقد لوقد ورقد لكاد ورقد اما شمو ايش كمان بويت اوي غريستا فراغ من هبي دسيل لسا خانه دا دنيش كاك وستك لي كان والله وقتك يخوم دا كوجم وقد دا كوجري ان استفاده لي دكري خلق استفاده لي وقت كرت تي دغيت شو نسر ما خلجي دي كجي استفاده لو قد نكر لتا خانه دانش تي تاع الشير عند اخوان ديش لما يدخو انا ود بي ذكر لو زيادتش وقت خو فيك صحيح البخاري دغوتوا رحمتي خو علي بعالم واهل دين بو فيك بيد هاد لي برسي غوتي كاكا عالم سو سرمان جو تور خليش صحيح البخاري غوتي اخر اتو نلقى عالم يتو سرمان جو نلقى ربي صحيح البخاري فير بو اي كاكا تورش تجيبكا ثانيه ما شيء صحيح البخاري دكين اموش غاري خلق دكين فراخ راب بريزان انسان كوجي انسان دالغلي ده تشي وسوسه دبي كل انسان مسلمان بي ايش دبي بكار دبي هي ذوق منيا ناتان مهيز بكم بي طاقتهم والله ينازان مسبكم كنا زاني تشك براي بريزان دنیایك اسكار هي كتاب خند نو هي سرداني كردني خلق يا كار كردني اي شيء يعني انسان كو بي ايش ده بيتن اصلا امام عمر بن زاهر يفرمو والله ركب لو في ودبته ني ايش دنيا كان ايش قيامتك لو قريت السرستان دانشتي افرتك ببين لمالو اجر فراغ يبي يروح لو قريت دانش ما برخو ايش يبكى جهودك نتيجه زور جوانب لوی برای زنم کاتی که فراغی لبردست داده بی، او فراغ بقوزه و استفاده لیب که. جاری شتی کم خیلی دو زاغر نکته بی، یعنی هر قصه بی که کردی آن، بلام شتی چی جوان بول میهم. طلی نیابانی که تو شیخ الله بازاری اولی دیتی و خال کامو دیو دستیل نوی او سیدا کنوانه اوت. ولله وند چهام بیشین دینو دستی نگویی مادام بیشین با ساعت الکترونی درست کرد. لو ما زانه کن دزانی ساعت الکترونی درست که تا او کابرای بیش درستی بکه بلای او دکا که خلق که بیش دبی یعنی شتی چی دستی درست که کاره چی دستی درست که شتیک دکاتن یعنی چند جوان انسان زاری و هیا لناوسز نکن دو آخری کن یعنی کاره کن دستیان بیش دیخی هشت تمبر تمبر دانیشته ایز نک لوی ایم براستی اگر هول بدین استاش وقت انگلیس مقوله چیه دلی لچه دست پیب که درنگ نیا دست پیب که ایش بکه اتوی ببی عالم اتوی ببی کسی چی گوره اتوی ببی انسان اک ایشی لو بکه یعنی نه کری لو گوری داب نیشی بتوی لحیتو خورای ببی بشته من طلب العلا سهر اللیال هر کسی گوراتی بوی دبی شونو خونی بکه دبی مندی بی دبی استفاده لوقت کانی خوب که ولکات کانی خوب که. والله برزن است اگر کات بکرابه بکرابه قیمت چیزوری طبعا لیل معلومات ل اروپا حتی استواین لیکری ل هندی ولاد ل اروپا کات دکرن یعنی خلقی دسی دلی کات ادات حکمت کود ایداتی دسیتن خدمتی پیریک دکا مثلا بول من 300 ساعت خدمتی پیریش کردی ل بنگلوی دادنی که به طاقت بی پیر بوی کسی که لو دنیر نو دی 300 ساعت خدمت دکاته و لوی استفاده لوقتی خود که اگر به ایش بوی یعنی است تماشا دکه لدنیا دا حر هموشتگ یعنی بس استفاده لکاته که دکا سودی پیده گینی
لبرازيل اگه کابرای اساسن بکتابک بخینی تو چار روز عقوبه کی کم دبتوا لسزنا کی بن کردنا کی لو سو استفاده له وقت کی کردیا يعني هر کس سود له وقت کاته کی ور بگری براستی له هر جگه یک بی او انسان په برس د بیتو انسان بس بو دروخه داب نشی خلاص او ویران دبی جیانی پیغمبر ته مشاک صلی الله علیه وسلم هاتو ماری پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم یک کم زار وحی له هات گوتی دثروني دثرون دان پوشه دان پوشه فای گوره فرمی یا ایها المدثر قم فانذر هسته قید بوا فانذر عالمی بترسینه بانجان کبری وحیم لو هاتیا قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اوانش هموی بصبر دکری وانه پیشی گوتی خواه پرورده زلوی کاتی که فراغتیا او فراغ برزانم ببلاش مدا میله بلاش بروات نه ایشی دنیا که نه ایشی قیامتا که افرته که لماله همون زارد زل بل بوزه ایشی دبرو خود فیر که میردیده که کاتی هاتیا والله و نازانی هیل که رونه چلینه لو نازانی بس پیمبره لبرت نازانی زحمتا شته چه قرصا ادی همو روزه هیل که رونه لبیع سایتو لینه دنا ادی همو روزه مرگو برنجیان لینه دنا لو نازانی لینه لو او ها تنبر بوی لزی خود دانشتی والله دستو پیس پیا والله دستو پیس پیا او هانیا دستو پیس پیا اشدو بیلا ایشه دکا تنبر نابی لو گوره کورکای مهیز ایشی نکردی والله ای فیره ایجنه لو فیره ایجنه بی دبرت چه بابا لو دنیا خلق کوری ملیارده رکل کاسبی دکات ایشه دکا لو ابزانی پارکو پیدا دکلی زلوی برای زنم براستی قط او هم با بفراغ و ببطاله و ببی ایشو کرده بلیشی و شبابی که قبل حرمی که گنزاتی شد پیش پیراتی یعنی گنزی تواناته پیش اوی پیر بی که پیر بوی طاقت نامینی که پیر بوی اوی لگنزاتی پید دکره پید ناکره شباب قوت يعني انسان كغنزا براستي دتوانيش تيبكا اسا تماشا اصحاب الكهف كخوي يقولك وصفي عندك انهم فتيه امنوا بربهم انا غنزو خوي يقول وصفي عندك بس پیغمبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام كپیغمبر خوي بتكانش كان ديا دفرمن سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم جمال بغنزا كي ناوي ابراهيم او باس وبتانه دكا بخرابه غنز اوي بقوته بغنز ذكري المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف پیغمبر وعده فرمي صلى الله عليه وسلم ايمان داري بقوت باشتر و خوشوي سر الاخوة قورا لإيمان داري چي ضعيف و لرو لاواز كواتا برزان مادام غنزي غنز زورشتي پیدا کري لش يعني دا يعني يستا اگر غنزك بيني برچاوت خونكاني بيدا برچاوي گنزیک بینه تمنی تازه پیراده گا ده تویب بی بچه باور که بیوی بی مهندس بیوی بی دکتور بیوی بی کسی چه عالم بز لگنزاتی و ایشی لوکا نتیجه آخری او کسی که او دیوید اگر نشگاتا او جگا بز زبط با او هابلی بلا بنیزی که بی تو لزور بی اوشتانی که او دیوید لوی برزانم ناکره نا ناکره تو تنبر بي قنز بي وتواناتا بي وطاقتا بي وطاقة يخو السرف نكي بير بو زايع بو أو جال لو قرأت ما شادكي والله إستا بيم ناكري كاكا تلو بقنزي ندكر والله إلا دستم سوها رو إلا دستي كباتا إستا كقنزي جوي لو قصانا دبي أقاد لي بي قنزاتي خود بلاش مدى هيش أوي بير بي بتوانا شتيك بكي بتوانا كومل شت انزام بدي برنامج لبوجياني خود داني ميل شو روجة تروها بلاش بروات لوي هبوني برنامج يعني إنسان دا إنسان دروز دكا جنزاتي خزينية جنزاتي شويني اوهی که انسان بتوانی هموشیانی خوی پیدا بیمی که شبابی که قبل حرمی که
يعني جنز بو بيجو بير بي زحمته بير بو فاردك وتدست فربيو وابا اساني هرناستيو بلام لجنزاتينا واني دتواني زور شت بكي لبرو بيرتيجا قواتت هيا قشو نموت هيا اوانا هموي وادروا برو بيشو بس اتو برو باشا ودروي اختواو معقولة او جنزا لو جنزاتي خوي نتواني سودو استفادة ور بقري هندي لا اصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشاكي تواويج يعني لا تسرف كردوا لا قرآن خندن لا نواجي جماعات لا جهاد في سبيل الله دوائش هشتا پير نبو شهيدش بلا پينا يخوان ورا او کس تماشاكا و بيبا لو قيامتو لقر کسي شدي كده والله بس دبي وانده من بدرا بني خواه اما او قومانا ما خوش ديك او هدين دارو كأوهان بس لو خاطري چي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب بيغمر واجب المسلم الله اسم لقر او كسيك خوش الدبي ديك او هدين دارو كأوهان بس لو خاطري شي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب بيغمر واجب المسلم الله اسم لقر

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجان دي فرمو حسبي

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودا پیشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتش تيك زياني بينا غيني ذكر كشبري.

0: بحمده
1: ام فرمودیا پیشوا مسلم روایتی کردوا
0: اللهم صل وسلم

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده گناهي بو سريته وا وده درجه هر برزي پيدا بخشي درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريم دجا سلامی خومی پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبر خواه زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركش صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أقر بسيار بكن دو كلمة كأخوائي قبرة زور خوشي دوين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دو شهن زور خوشویستن للای خواهی گوره زور سوکن لسر زبان بیلین ولی پای ترازو من زور قرز دکاتن اوی زور آسان سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده تنها تسبیحات خواه اتو دبی خوشویستی خواه و رزاد سوک دبی للای خواهی گوره پای ترازو شد قرز دبی للای خواهی رب العالمین وی پیغمبری خواه فرموی من قال سبحان الله و بحمده فی یوم مئة مره هر کس لیگ روشی دا صد زار بلیتن سبحان الله پاچی بگردی لبا خواهی گوره صد زارن حتت خطایاه و این کانا مثل زبدی البحر همو گناه کانی رجد ابنو اگر بقدر قرسایی بحر کسی بشی دنیای دا گرتوا گناه کانی رجد ابنو بوی پیغمبری خواه که بسیارن لیکرد ایو الکلام افضل چو شک زور گوره لای خواهی گوره فرمی مصطف الله لی ملائکته او لی عباده فرمی اوی که خواه بخوی هلی بجارد هملو ملائکت کان هملو بندکانی خوشی كبرتي بلت سبحان الله وبحمده كتسبيحات خواهي پروردگاري عندك فاشان فرمي ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله آیا پیتان را بگینم خوشویسترین وشه لای خواهی گورت چیا؟ قلتو یا رسول الله اخبرنی بی احب الکلام الی الله. گوتو من بلای پیغمبری خواه خبر من بده سه وشه لای خواهی گورت زور خوشویستم. اوزا فرمی این احب الکلام الی الله سبحانه سبحان الله و بحمده. اوه که سبحان الله و بحمده بکی.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دوربري.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بند لبندكان اخوانا بيت داواكار موكسش من بم اوي داوي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي قبرا لي وزياد بلسر أو ضلخ وشي كرشان يسر مسلمانان أو آقرا أو شرا واستاوى الحمد لله خلقيك نخت مرتاح ترى لبي وويك براستي بيني حقائق لك أخوال قرآن ما جي بيك ذا تعريفي خلقي كرد وخوا جل جلاله. والحمد لله أخواكما نكرتو لمجلسك إن شاء الله بتزاد بمان وبتشفيك بمان لم دنيا روشناي نور مان بيدا بي ولو دنياش روماني بيس بيكا. زنجیره باسه که ایمش ویا اکتر لعبادت کان که بو خواهی گوران جامع دین لم دنیا التفکر فی ما خلق الله سبحانه وتعالی بیر کردنو لوی که خواه درستی کردو بلکو بگینه ناسینی خواه بو شیوی که لایقا و دواترش بو شیوی عبادتی که این که اگنجه بو خواهی گوران متعال. من اللہ من فتره زورم دعا بکین گشت من بلین اللهم حبب الینا الایمان. خواهی نوش من لا خوشویست کی، قرآن من لا خوشویست کی، دین من لا خوشویست کی، چکم های نوش که بلام ما فقیه شی های قرآن خوانه ختمه کردوه یک آیت تأثیری نکردوه لی یا یک آیت مسهاری نگواریوه. یعنی چون بلین یمرو علیها مرور الكرام بویا ما آیت اللهم حبب الینا حبب الینا الایمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. خواب خاطرنا وجوانا كاني أما جسانا ما لا خوش ويسكا لبروي نعرف فيه آيات الله سبحانه وتعالى آيات كاني خوا ناسين خوا خوي أناسين وصفات وأسمائي من نعمتك كيمتي عين بخوا فقير ترين كس أو كسي لقيامتا كهيشي بخوانا يناو دولة من ترين كسش أويا كبخوا همشتك يناو. وخواهي قورة جل جلاله باس نعمتكانك آياتك من خناسة مقصود ببو أم درس خنام. خواه فرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون أو آواي خون هيتش تماشايت كردوها دقاتيت كردوها. يعني اگر داينين آوها نمالي ما هيتش دقاتيت كردوها لهم. أفرأيتم الماء الذي تشربون هیچ دقت کردو خواه فرمی جل جلال باس نهایتیم آیتان با کیورو نهایتیم آیلی فسبح بسم ربی کلابی گوری خواد با درکوی تاکیو بیگردی خواد با درکوی و امرت پیه که انتو سبح علی اللہ سبحانه وتعالی. و امرو من یک نخت باس ام آواکم لبروی که کل مخلوقاتی خواه با گوری خواد با درکوی و سپاسی خواب که لسرم نعمتی که پیم آیده. طبعا گورترین نعمتی خواه گوری أعظم نعمة وأعظم الجنود هر أما إيسا خواه أمري بيبكا أم دنيا كاولكا هر أم قلاصة أو يدسمن فهو أعظم جندي وأعظم نعمة وأعظم مخلوق. مخلوق كي زور عجيبة إن جاء ما زانن أم آوا صط لصط عقلي هيا إدراكي هيا شعوري هيا احساسي علماء لي هند يكس لو بترسي اگر ببي بسم الله اخوار دي دنيا يزر البكات الجانيو وهند يكس الشكر خوابك كأجر والحمد لله وبسم الله اخوار دي دنيا يشفاي ببيني. يعني سبحان الله ام اوي واباسي كينيما ام همشتيت يعني هربو عالمي خمان باسي كينيما عالمي كياباني منما لما وصايكي برز بستوما تلبي كيو مسلمان بي لقصة كان يعني باس لواكن اللين أم آوا لآسمان که اکیویت خوارو بجوری خوی شکل ورگری اویت مثلا چوار گوشه اویت سی گوشه اویت بجوری اوی که لدیت خوارو فعلا یابانه که برای نکرو تشتیوانیه او هر ایچ تو اویا هر او بلوری هی یعنی هر او شیوی هی اکاییتی الیم ام طلب مسلمانه شو تی باشه بونه ای تجربه کن لسر آوی زمزم آوی زمزم دین بزین وایا فعلی آوی زمزم بلوره یعنی داینن ام آو بوشی و داینن که بیت بفر عیسی خود لسلاجه کی چون گرک توا قالب و نگری او منو توی کن قالبی چوار گوشه وادره چه بس او باس او کی ترکه آیا ام آو چی پیتیه فعلی آوی زمزمی کرسه رکا ناوی هزار قطره آوی کرنه و قطره کی آو زمزم اینجا ایتوانی ببیت شکل شکلی ورگری لکاتی بفر کردنیا او تشتی فعلا که دای ناسیر کرد دو بلوری پیشن دو بلوری بسر یکویا آقا کانتروانیا بس زمزم دوان بسر یکویا یکی لخواره که لبان اما یابانیا ها بایی علیم لبروی سخل قلی اما یو باسکن نه او باسکن مترسن او یابانیا باسکن بس اما ایمان من پیدی فعلا لمسلمانه که پرسی باشه ام همو آوی دنیا بو یک شویش بلوری هی بو ام دوانی هی فعلا لبرو مسلمانه گوتی لبرو زمزم لدو حرف دو کلمه پکات و زم زم دوانه فدو بلوریتی فعلا دو آیوت من بایی لآوکه آیت بخوین نسری بزاین چیه به علا هر آیت یک من خوین دو تسر هر قطره یک آو بلوری یکی تری درست کردوه یعنی بجوری آتکان درسته که الله دعوة من لسر ناوكان إخوة الله القادر المقتدر العزيز همو قراء همو آوكا قراء لكات بلورة كرنا وجوان ترين شوي بلوريتي قطريكي أولى كلمة بسم الله بوا بسم الله إما يسألين علماء علين أم آوى أتناسي غريبة أم قصة أم آوى من الناسي برات عم بي أتناسي بمعنى مجازكي يعني كاتي علي بسم الله هر چی زرلی ناو خو هیلا دا قازان جت پیدا کات نالی بسم الله هر چی زرلی خو هیدا پیت بو چکم و این من شی الا یسبح بحمده این من شی هر شتک لم دنیا خو درستی کرو تسبیح خواک ولكن لا تفقهون تسبیحهم و او سبحان الله پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام کات باران ببره باران باران ببره روی شانی پیروزی کشف کرد سر شیخست پر بارانه که او همو بارانه ارشاو سر پیغمبری خواه علیه السلام ایوت اینه ما اون حدیث و عهد بربی اما تازه لپیونده کانی لگل خواهی گوری متعال حدیث و عهد بربی ای حدیث البرکتی من عند الله لیر معنای واقعی برکتی که عجیبی تیه بو ابن عباس طلبكاني بدرس طوابي ايوت كلبلو كم هي كلبلو جكم همي بون او دشتا بو بيو او دشتا بو او باران ليدا حتى يحل عليه البرك بو بركات برشه تسر كلبلكي بو اخواي غوركاتي باسي اي بارانكا جايا كاتي اي باسي بحركا جايا كاتي باسي اوي ناو شاخه كانكا جا باسك على القران وقا اخو عمري دال حفتي ده تو باسك موطن الشاهد موطن الشاهد لقل أم آوى إيم وباسك إن كان المخلوق الأول أو الثاني خلافة آية عرش بيش آو دروس كراوة يا آو بيش عرش دروس كراوة يعني خواكاتي آو دروس كردوا نعرس هبوا نعاسمان هبوا نبشر هبوا نجنوك هبوا نفريشته هبوا نمخلوقات هبوا بوي خوا فرمي وكان عرشه على الماء فأول ما خلق الله لن عرشه وثانيها الماء والروايات هي لين نازاني نازاني يعني نازين أو بيش عرش يا عرش بيش آوى وجمهور العلماء لقالوا إنك عرش بيش آوى فخواي جوركاتي آوي دروس كردو لقال عرش دواي أو قلم دروس بو دواي أو اللوح المحفوظ دروس بو دواي أو خواي جورام عزو آسماني دروس كردو كاتي خوام عزو آسماني دروس كردو ما لا يتكلم أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا رتقا يعني بقيكن يقطر آوي تابو نبو آسمان وعرس ام عرض یک دانه آبی تیانه بود، یک قطره تیانه بود، آسمانش یک قطره تیانه بود. ففتقناهما عليك كاتي كردياني وخواي قورة بأمره لأسمان وفتق أسمان أبو لأسمان أوت يتخوارو فتق عرضش أبو لعرض أو درجة بوي أو هيا يا تيتخوارو يا لعرض درجة يا وكو هوا لأسمان كان أفره يا مورو جخو ناما نتمان لجنة دو أو هيا أفره غريب بلاتان وانا بو زورغ أو شون أفره آوي كوثر نهر الكوثر لجنة أفره ونهر التسنيم أو شفره لنا وجنة يعني أم آوى بعرض رناك بعاصمانك أنا أفره لا إما غريبة شون يعني آوى أفره يا خوي سأوى أفره خوي سحاليا آوى أفره لعاصمانه بلام شون أفره بشيوي بخار أفره بو يا خوا أفرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون أو آويك إيه ويخون أجبتان بين بان شاخي كبرز هورك بلا تابروا أتواني قلاسي آوي لدركي أتواني دسكيت أنه هورك قلاسي آوي لبخوي شتوا أبي يعني بو يا خوا باسي مزنكا مزن يعني هو هوري العاصمان خو بري آو منا يا خوي واي لبكب قلاسي آوي بخو محالة لعاصمان أبتواني بخوي نابي بلام خو آوي هل قلتوه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن يعني لهور أم نحن المنزلون إباشا أم هوريما لباني الرد بين آبي تيانيا كتشيل أخوار وفيضاني دروس كردوا أم همو آوة شي أخواي كي تخواروا لو أسبانان ألين موسى عليه السلام خواي قورا أو بردي كأمر بي فرموتي اللي دبا دوانز دوانزا بوري أو بتقي بسر بني إسرائيل ألي بردي أبو لقل خواي برد لعرز داي بنا أبو أو بكرا دماء حشترك آوي ناما يعني بردك معجزة أبو لقل دارك بردك التالبان حشترك ابو يقتر ايتيان ابو بس دعيك اي خست عرزه دوانزه جوغ اي درك فمن الذي اجراه علماء لن زياتر وردي كينو بوتان بياو افرات مخلوقات يتر قشتي بقنن حر نرشتك ايو بعقلتان اتش دولا خمانو مجلسك مانقا بينا اسك بينا مر بيرا بزن بينا لولا ابرو بخوارتر ماسي بينا فلان بيرا دي هر شي ناوي مخلوقات الامنية خلق الله كل شيء من ماء لا يبياو او هي لا افرد بياو هي او هي لا دولم خمان وبشريت لا مانغاش او هي لا غاشر او هي هر او هر خو يك يك كلمه او يك معنى اجين لروي بشريته بلام اي جركا اي ما اي غا لقل مانغا جركا دركا اي بران لقل مره برخ دركا اي أي بشرش لقلب بشر إنسان دركة همو يك آوة يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يعني إخوائي قورا بما نفرميه سير كان لم سر عرزا من زور جاء الله مظلمة كي لا يئيمة أم ظلمة أحمد آوة أو آوة لكيو درجة نهر النيل لكيو درجة جوغي النيل لكيو درجة لناو شاخ وكلا كيني آوة درجة ألين بحركان ودواي منفذي قراشواني كي دوزي وتقي موطن الشاهد لكيوم آو درجة من داخل الأحجار والجبال خواي قورش وافرمي ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا لكم فيها رواسي شامخات لدواي جبال خواباس آوكا وأسقيناكم ماء فراتا لدواي شاخ وكأنه خوالي الشاخ يكل لأرككاني وي أو دروسكات يكل لأرككاني شاخ أو غري دروسكات لو شيء غريب به إمامي علي الله رضي الله عنه ورضى الله چنجاري لقل پیغمبري خوار ريم کردوه چنجاري بلاي چنبرده كار روشتوين بلاي چنداره كار روشتوين همويان با پیغمبري خوار شایتيان ناو بدياروه أشهد أن محمد رسول برد برد ساكا يتكلم خو پیغمبر خو یې فرمی الله اکبر د هله نو مکه هیڅ روجک نه بو الا سلامی کردولې کنه یقوم و یسلم علی الرسول صلی الله علیه برده بو چکم خو فرمی و ان من شیء الا یسبح بحمده هیڅ شتک نی لم دنیا الا تسبیح خواکا الا لقل خو خو عبادتک هیڅون تسبیحک ايوانيه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام احد لجير پای لريتو شاخي احد لجير پای پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر وعثمان لسر شاخي احد واستاون فيتحرك الجبل وحده لريته في غنبري اخو عليه الصلاة والسلام خواي قورة بكات قسمت من خوش بستني وشفاعتي لو دنيا فعلي بباي مباركة دات بان وحده اثبت مجولي رويتر فيثبت تناجلت بو اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدا سيم غيبك لقال شاخ أقساك وباسي غيبي داها توكع كعثمان وعمر شهدو كان شهيدا اثبت أحد نجليتو يبو غريبة وتيان إيمان دينين أقشتك من بوبك وتي أو مانغا لكوية بكافر كان بيغنبري خوالي الصلاة والسلام وتي العاصمانة وتي مانغا كبو دكتو لبو دكتو اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا كل آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وان مانغا كيكرت الدكتو جيما سحرة مانغا لكو مكة هالكو واتا استا ام قطر آوى يعني سام قلاصي ايما سبحان الله يقطري لي دركن يقطري سيقسي اهلي علم كتشن شن قوري يقطر آوى ازان لتشي بريتيا يقطر آوى ايما الفير معنى كردوا H2O يعني هيدروجين اوكسجين وكم شي ازاني هيدروجين يعني غازي دنيا ستانن او قنبلة هيدروجينية تان بيستو او اشارة لسريسة وقصد انوى هيدروجين اقا جاك انوام دنيا همو يستويني بيت بسر حتش يستويني يعني خوانك بيخنا سر كفري خوانك اخوانك بس كم بوت يجيشتون يك هيدروجيني بدن ليرة يك ثانية همو من ستاين حر همو من بس كان منو نماين اي اوكسجين خوي يساعدوا على الاشتعال يعني اقرب كرو اوكسجين تياب كام سقفهم يلا قريب اكتشي خوا بم دواني كردوت يك بامر منه برون النهو يك شيء كا اقريب يك وجنيتو سبحان الله العظيم دو قوتي اقريب بتيك البني يك وجنيتو هذا هو الله سبحانه وتعالى استأم قطرة لكي بيكاتية هر قطرة كي او 5,000,000,000 بچوکی آوی تیل ناو خوی آل گرتوه یعنی قطره آو دانه 5,000,000,000 قطره بچوک لناویت 5,000,000,000 قطره آو لناو یک قطره آیا هر سبحان الله العظیم ای خواب خواب چون فرمی لقرآن افرأیتم الماء الذي تشربون الله سیری آوه که کواه خوی که خواه آوه هروان ناتوه الله انسان ازانی و سی کتان آوه اسم من لسطع حفتاي جانم آوى جن سطع شستو بينجا لين من دال سطع حفتاو بينجا آوى جسمت قشتي آوى أزانا معرزش سطع حفتاي آوى أم عرز جيري آوى باني آوى أترافي هموي آوى لناو معرزو الدنيا آوى درجة آوىك لعسمان ودي آوىك لعرزو درجة آيك بعاسمان أفري آيك بأتراف عرزوية آيك لإنسانة ليربو باس يكمن ليربو باس ما كروت من بسم الله ما كرت آوك جابو في غنبر إخوة ليرا فرمي صلى الله عليه وسلم الله الرقية بخوانا خواش فاتم بونيري أجر أم بسم الله أم آوي قورا إهر أو بسم الله آوي جسم إنسان شقوري زمزم بو في غنبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام سقيا سقم وشفاء أو طعام طعم طعم وشفاء بو أوي الله بيغمر أو تشعل قيابا الزمزم بو شفايته سبحان الله لين بيغمبري خواه كاتي أو شيخ وارد أو سيقو مكان لهرسك بسم الله يكرت لهرسك شيء الحمد لله يكرت يعني يود بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله سبحان الله لين بيغنبري خواه كاتي او شيخ وارد او سيقو مكان لهرسك بسم الله يكرت لهرسك شيء الحمد لله يكرت يعني يود بسم الله

شيء ولا قال مخلوقات إخوة أمش عقيدة حمو بسم الله أو آوبة بسم الله دنياك طعمي خوي وتامي خوي تدال ببي بسم الله دنياك تلي سيني بويا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إنه حديث عهد بربه ناي آونا لأما بركت لي إخوة وليردي وسبحان الله العظيم أم آولا قرآن بس يشي وخوا وصفي كردوا سيشي ويداوة طبالي إن شاء الله لحفتي دا تباسي أم آواكين ولا قرآن خواس سيشي ويبيداية كاتي دراسي شيكين هرك عالمك خاصة يعني يك حرف لقرآن يك كلمة لقرآن يك وصف قرآن إلا بعلم هم بقوة بوا هم لخوان زيقماني كرتو بوية تلمو دا بيرت كردو أم قلاصة 5,000,000,000 قلاص بتشوكتر لنا أم قلاصة آواي 5,000,000,000 غلاس لم اول نا ام غلاسه چونی دیب زام تو زیره گیل نا اما شی کرو جان کرو ام غلاسه او 5,000,000,000 غلاس او بکنا ام غلاسه او چونی کی صنع الله الذي اتقن كل شيء سبحان الله نو خبير بما تعمل اما ايشي خوايا جل جلال سي شاخه کی الله بيد ما سرتانا نخوها جان وخاطري اخوانك يا رب برحمتي خوت نرسي او اسمانا بردم جانتان لا اله الا الله سبحانك انت الحي القيوم اي ان كان برد عرض برد ان جانتان لا حول ولا قوه الا بالله خلق الانسان من ضعف سيتشن ضعيفي هيك بينا كريج خاب خاطرنا جوانا كاني لدينك اشاره زمانك ظلما خوشك دروجك من مرين الايمان من راضي به يا ربي خواه ابو خاطر اسمي عظمت اوي وتمان لميزان حسنات من بو ايمه وباوك ودايك من خشك براكان من بنسي يا ربي خواه اوي جمان لي قرد لفضلي خوت ورحمتي خوت بكي تخير ابو من لم دنيا ظلماني بيا ودان كي روماني بيا سبيب كي فكرماني بيا روشن كي خواه لا ازاركاني ام دنيا لسر مسلمانان وايمه هل يقري يا رب العالمين خواه ظلمان خوشكي يا رب العالمين لخزائني رحمتي خوت ببشماننكي خواهي أو آسمانا كسبحان الله علاماتي قحطي في وديارة درقا كاني لبكيتو يا ربي خواهي برشاني بسلم عرزا هرشي ناخوشي ونارحتي يا ليقري لسلمان اللهم اسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين. بسلام بريز عزيز إمان داراني لله شيرين لهر شنو جاكا بيتان دلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگار سبحانه وتعالى یارمتی داین کبین و خزمت ایوی برز و عزیز بو پیشکش کردنی برنامه کمان برنامه راوی قرآن. هر وکو وعدو بلین من پیدابون لالقی رابردو که سرتاکو دست پیچک بو او القیش هروایا، چون که قرآن راوی تفسیری هنده گرینگو گوریا حتا د چناوی براسی جگای عجایبات و سرسرمانا و د بی همو جان من بکن با ادب که بتوانی لخزمت کلامی پروردگار دابین سبحانه و تعالی که او شرف با همو لیک من بداتن، چون که دانشتن لمجلس ذکری پروردگار سبحانه و تعالی شرفی چی گوری که افرمی انا جلیس من ذکرنی لکورو مجلسی اوان دانشتم که یادم دکن که باسم دکن. کاته ایسا ایمش دمانوه زیاتر و زورتر لکلامی پروردگار تی بگین بوی وکم رو وچی ساده و ساکار و آسایی نجین، بلکو وکم رو وچی برواداری گوره بجین. هدف من گوره بی، آماز من گوره بی، امنیات و پروژکان من گوره بی. وکو کسیگ نبین کبین و بروین فما بکد علیهم السماء والارض، نا اهلی آسمان لبو من بگیری و نا اهلی سرزویش، یعنی بون و نبون من وکو یگوابی نا نا قد نا بی اوهابین، بلکو دبی زی دست من زی پنزه من دیار بی. براسی اویش هموی لخزمت کلامی ذاتی پاشی اللهی بی سبحانه و تعالی که دلین لخزمت کلامی رب العالمین بی، و پاشن بو سرخستنی سنتی پیغمبر بی صاسم که دعو بانگوازی کشی هر لخزمت كلامي رب العالمين بوا. بوي برزان براسي اگر بيتو تماشب كين قرآن براسي هبكا خلاتي چي ذاتي پاچي اللايا لبو برواداران بتكرا ولبو مروفاتي بقشتي برواداران بتايبتي كرب العالمين رواني كرديا وكورين شاندر وكورين مايكر وكوري رويك كجاني راسقيني لسر بريبكين وكو بناغيك كبتوانين بناي مشروع بروجكاني لسر بكين كهرتي تاريكاي هي او لبو من روناك دكاتوا، چون كفهمي قرآن براسي اگر عامي مسلمان بي او كتابي لدز بقري وكو مصحف تماشي بكاتن براسي زيقاي سر سرمانو حيرانا تناغاتن. بوية پيوشتي بوية كا خوي شار زابك اللا تفسير قرآن حتى زياتر چيج لك كلام كاني پر وردگار ببينت، حتى زياتر ببيت بنده يكي راسقينا بو ذاتي پاش الله، حتى بتكس يكي سرخري او اسلام و سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. اهميتي تفسير قرآن وضوابط كي اويا دبي امام زين كلامي پروردگار سيدنا كا هاتيا لبو گورمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو هدايتك لبو تيك راو تواي بشريت، او تفسيرش كا كلامك بناغي تفسيركش بو پارستني او بناغيا،
سون كدبي أتو لفهم قرآن لما عن يكاني وما قصدكاني واتم بستكاني كلام رب العالمين تيبقي دي بي بيسد بهندك أساسيات هبيتن أجر هر أوها بخويني قرآن لو خود تفسيري بكي براسي هلاشي زور زو قوردكي كهندك أسان إساكا در مادم قرآن من هيا پیویست من به هیچ کسا چینیا او بسر چی راستا بلام آیا او قرآنه که تو دلی پیویست من به هیچ کسا چینیا وکو یاسا پیویست من به هیچ کسا چینیا اگر نام زور پیویست من به مفسیری لیهاتو هیا وکو او مفسیر بر ریز گورانی او همو علماء گورانی که پیشتر تفسیر قرآنه کردی و او این استاش او کل دهاتوش دی تفسیر قرآنه دکاتن براستی إما بدبي دبي دستي عماد بكين دبي دعاين لبوب كين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دبي هيز غلك هيز حسدك هيز رقوشي نقل نخمان دا نبي أو مفسيرا برزانيك با بند بونا باري وربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي لوان زياتر تيبقين قرآن تفسير رابي قرآن لوان ورقري چون که اگر استا بون مناکه دلی پیویز به هیچ علماء چینی ادی زنابد کو تفسیر قرآن دکی کوات نبی مجیل تو را بگرین یعنی استا اتو بویا علماء ایما بویا گوری ایما بویا براسی دم راسی ایما لها مشتکان کوش براسی هلا چی زور سو گوری کوش زور کل بغرابون اصلا زور کل بی ادبون برامبر قرآنی بی ادبون برامبر سیرت و سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پیویز من بویا كبراسي هاد تفسير او هاني خوينينو بلكو بقرينو لو مفسير برزكان زنك كرداري جواني قوتي هرسن عقلك باشتر لعقلشي او عقلانيك سليم كبربرد كراون بقرآن وبسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي اما دبي شهر زامن لأحكام الشريعة او زال القرآن دقين دبي استنباطي او احكام الشرعيان بكين لري او فقهاني كتواني كان براسي آيات كان القرآن التفسير كان كوكو أساسياتك دان أوانشي كاستنباطي أحكام كان الشرعي عن كرديا برقاشي دروست كوانش قاعدان لبدانا طبعا وباشا دبي إما يعني لقرآن كدتين ناوي أو كسي كبيويتن لعن لقرآن يبقاتن دبي لاني عقيدة كي خوي سرتا باكاتن نقب خرافيات وبا بدعات وبوانا بيبي تفسير رافي قرآن بكاتن لهنك مفسير إسرائيليات بينتن أوي بي تفسير قرآن بيبكاتن بويا دبي أو كسلاني عقيدة كي عقيدة الراس ودروز بي لسر أو قرآن السنة تيبي وتنكلق أو قرآن تثبيتي لاني عقيدة هرتيدا يا بخوي أقر تماشب كي مثلا سن باسي عقيدة كات كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هموش يعني لخزمة خو عقيدة دابو لخزمة بيرو باور وتسبان ديني بيرو باور الإسلام دابو هموش يعني بلام سيزده سالي ربق لناو شاري مكي مكرمة خريجي برورد كردنو تسكية كردنو دا مزران ديني عقيدة بيرو باور ديبو أو جا باسي أركان كان إسلام همو لقرآن و همو ببلغة ببينات ببرهان باسكرة وباشن كاتك أتو تفسير القرآن دخويني وإيان تفسير القرآن جير رادقري براسي لو كاتي إيمانت بزيادة بي تدبر وتفكرت بزيادة بي زياتر دتناو آتكان زياتر دتناو عموق القرآن وباشن لقرآن أقر بيتو تفسير شارزان بي سون ردي أوهم الشبهات ديوك لسا قرآن يلسر بيغنبري صلى الله عليه وسلم حتى لسر سيرة سنة بيغنبري واتا لسر سيرة سنة زوري قلب بيغنبران دبيتو بقرأي قرآن بلام كقرأي قرآن دي بقرأي سر تفسير رافي قرآن علمي تفسيري صحيح كعلماء كان تفسيريا كرديا ردي هرتي شبهات هيا ككسد دل نخوش ومنافق كان لا سعر دوري قرآن كويان كرديتو ردي همو شبهات كان يندايتو وباشن كتو تفسير قرآن الزاني بريزان براسي حفظك زور آسان دبي فهمك زور آسان دبي تيجيشتن آسان دبي وكارب يكردن آسان دبي
و زیاتر و زورتر لروجان جیان دا تطبیقات زیاد دمید چون که لو تفسیر که تیده گی جا براسی چند هنگاو که که اما ضبطی او خالا نمکین لو تفسیر قرآن یکمیان اگر کسک بیویتن یعنی تفسیر قرآن بکاتن براسی اول زار نبی پش ببستی استعانه بخودی قرآن بکات یعنی قرآنی بجوانی بخوین تو صورت کام بجوانی بخوین تو یعنی حتی مثلا جوان تفکر بکاتن لآت کان رب العالمین که افنی وجیلت قلوبهم براسی کاتک آت کان دلکی دبی بکری تو یعنی ایمانی پی زیاد بیت تو کل سر ذاتی پاشی اللهی پی زیاد بیت او وقدر مصدری کما سرطاوی کما که کسک بیویتن راوی قرآنی بکاتن دبی راوی قرآنی هر با قرآنی بکاتن با قرآن لقرآنی بکاتن چون که رب العالم کو کلامی ناردیا براسی مفسیرکانی پیشترش هر با شوازی توانی تان لخزمت تفسیر کردن و راوی کردنی قرآنی دابن دوميان بقرينو بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الرجوع الى السنة النبوية الشريفة تون كم مصدري يكم باشي قرآني كادو هذا بتمزر دوام بريتي الا لبو تشريع دانان لبو شريع دانان بريتي الا سيرتو سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون که هنده کسان نخوشن استاد الان پیویس من بسوند نیا یعن پیویس من بفرموده و حدیث نیا که براسی اوانا کسان چی یعن اوتا نزانن یعن اوتا زور زانن نزانن براسی نه انتوانیا شارزای تیک را و تواوی جانی پیغمبری بن صلی اللہ علیہ وسلم للیانی تشریع اوا یا خود زور زانن دانوی اسلام وکو کسی که کم اندام پیشان بدن که کسی کم اندامش نتوانی وکو کسی که همو اندام کانی هیا خدمت بکات یعنی لقو پو پکان اسلام لیب کنوا بلان بس قرآن بلان پیویس ما بسونتی نیا ما بس یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرتو سنتی جوانی دابرنن لکلام رب العالم که اوش پیتوانی دقی قرآن و دقی فرموده صحیح کانی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم چون که تماشای زوری آیت کان که باسی اطاعی رب العالمین باسی اطاعی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لفرموده کانم که باسی کرمی اوی که لپاش خون بزم هشتی ایو دستی پیو بگرن گمرانابن کتاب الله اوز سنتا که خوشی باس کردی اکثر یعنی او دوشتا لیلوها کنهاریها براسی شوکشی هر وکو روژه کیوایا او دو یعنی مرجع گوری کبریتی لقرآن و بریتی لسنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که واتا کسک بیوی تفسیر قرآن بکا براسی دبی لخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم براسی دبی خزمتکار و سرخری سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم براسی دبی تواو شارزابی لسیرتی جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون که وکو لداک من عائشه پرسی اری باسی پیغمبر من لوب کدای عائشه أوزا أوش فرمي كان خلوقه القرآن كاكا وكافية كان خلوقه القرآن بيغمد صلى الله عليه وسلم ببيكاني خوي لناوك والله نكاني مديني كدا سوراوة يعني دا سو هرشو نوزيقاتي اگر غزابة اگر إمامتي با اگر خطابت با اگر حتى جياني نو خزاني با حتى اگر تارستري كشي كومالاتي كان با يكسر سبحان الله بخوي رافي قرآن بيغمد صلى الله عليه وسلم سون كتماشا كان بيغمد صلى الله عليه وسلم کسکه کل بیستو سی سالی تمنی پیغمبراتی صلی الله علیه وسلم کم ترین قصه کردی سبحان الله بوی اگر تماشی کتابه که گوره من بخاری که رحمتی الله علیه بی که افرمون امیر المؤمنین فی الحدیث براسی پاشی قرآن کتابه که بیا صحیح امام بخاری که 7000 فرمودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بخوی 3000 دوباره 4000 تیده یعنی که واته پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمتری قصه کردی که قصه کانی چی کردی هموی پال پشت با کلام رب العالمین با سبحانه و تعالی بویده بی اما بگرنو لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لسورة النحل آیت 4
وباشن خالص يمدبي اعتماد زور زور بكين لسر أقوالي صحابة وتابعي سونك الصحابة زاناترين كذبون بقرآن لو لأنهم شهدوا نزوله وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الجيل الذي أخذ عنهم وتفسيرهم له قيمة كبيرة براسي الصحابة زاناترين جيل بوينة وكو شار زي القرآن لبرتي لبر أوي أوانا آقدار بون كآتا كان دادا بزي بوسر پیغم صلى الله عليه وسلم وأوان براسي جيان بون جيان ينهبو لقل پیغم صلى الله عليه وسلم يعني لقل پیغمبری دا جيان بون واتا أوانا ببردوام لمحال ومقالي پیغمبری صلى الله عليه وسلم بجدار بوينة كواتا تون أتو صحابي بشتي پینا بستي وتابعينش أوانش براسي قتابي صحابة كان پیغمبری بوينة صلى الله عليه وسلم كقرآن ينور قرتي لباشترين جيل وريان قرتي تفسير قرآن بويك السيد قدب أفرمي جيل قرآني فريد براسي جيلش قرآني بوينبون صحابة كان بوي باشي كلام رب العالمين سنة بيغم صلى الله عليه وسلم باشترين سروتاوة كأتو شارزاي بي لتفسير قرآنه جياني صحابة كان وهروها أقوالي صحابة كان وهروها أقوالي جياني وهروها تابعية كان نابي أتو ببيوانا شارزاي لقرآنه بيداناكي فرمكاك نمونك ملوبينو يك نمونت بيناتوا أقرتو نمونش صحابة شنينو نمونش سيدنا أبو بكر نينو كتن آيادة سشأني يدابز سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه كأوان براسي والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار كوانا هرزوزو لقى پیغمبری بونا صلى الله عليه وسلم لما شهدو دي من كان آمادة بونا كاتك قرآن دابزيا زاروه بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خدوه دي أوان لخدوه كي دانشتنا كوحي دابزيا زاروه لزنگة چمونا لسفر چمونا لسفر پشتی حشتري بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حشتره كي يغ بوا أوان لخزمت پیغمبری بونا صلى الله عليه وسلم سرمان سولو زستاني بوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوتو تجهد عرقي اوان لقل پیغمبری بونا صلى الله عليه وسلم كقرآن دامسي چون اتو پشت بصحابي نامسي باقوالي صحابي نامسي بهروها بتابعي كان نامسي كواتا زور زور گرينجا كأما براسي وكو خالي سيم بريتي اللي اعتماد کردن لسر جياني صحابة وتابعي كان بهروها تارم فراسي أو كسي كبيرة لقرآن بقاتن يعني تفسير قرآن بقاتن ده بفهمه شي تاك تاشي لبو زماني عربي هبي وأسالي بكاني سنك قرآن بخوي بعربي ده بس عربي شي فصحى خو كابرة أقل عربية شهر أو يبزاني أو أو عربي عراقي أو عربي سعودي أو عربي أفريقي أو عربي نازم شندريا ناتوين لقرآن بقاتن سنك قرآن زمانكي وفصحية يعني بلاغته كسرتي لا برنامج كباس ما كرد تحداي حمو زور بلاغته فصاحته شكر ديا بويدا بيأتو شارزاي قرآن بي شارزاي قرآن شكوبي براسي فهمي قرآن ناكي بصحيحي بدرسي إلا بو قواعدان النبيتن بو بناغان النبيتن كلبو لغي عربي دان درا لنحو لصرف لبلاغي دبيتو شارزابي أقا شارزابي أو كاتي باشتر جوانتر لقرآن دكي ويستاك لحجرة تاكا كاني كردستاني خمان كزور لولاتا كاني كش هي تمن أو حجري كيسا لكردستاني لولاتا كاني كش هي بلام لوان الشيوازة كاني نجاوز أو علومانا كدخوين دريتن أو علومانا لو خزمتي قرآن دخوين دري باشا أقر كسك نحوي بخيني صرفي بخيني بلاغي بخيني علمي كلام تبخيني تآخيري اگر بيتو خدمت كاري قران النبي او بو تبلاغ للسريعه قدار بيبا چون كبراسي علماء كان قديم كبناغي مدرسه شي زانسيان داني اول زادرين قران يا كم كتاب قرانا نبي شارزه قران بي او زبل بركردن بي او زب فهمك بي او قاعده نشكدان در او قواعدنا او انا حموي لبو خزمت كردني قرآني كتا زوانت الله قرآن تقول أحكام كاني حتى الآيات كان حتى المقصد كان حتى السبب نزول كان ثم كاتو شعر زي أو قواعد النبي لقرآن ناقي براسي وهرو خالد بينزم كسر بيوت لقرآن بقدبي براسي
هۆکارەکانی دابەزینی ئاەتەکان بزانی. چوو لە سزرۆفەکی دامەزیە، مەبەستەکە چ بووە، لە چ کاتێکی دامەزیە، یانی زەمنەکەی هەموو کاتەکەی بزانیت. ئەو ئاەتە چکە سەبەبێکی نزولی هەیە هۆکارەکەی، ئەگە سەبەبی نزولەکەی نزانی ئەسبابەکەی نازانیتن، مانەواتەی قورانی باش تێبگە. وەروها دەبێت بەڕاستی سیاقی ئاەتەکان لە بابەتەکان کە دیاریکرد تەحدیدی کردیە دەبێت زۆر زۆر شارەزابی ئەو کەسە، زۆر شارەزابی ئەو جە لە قورئان دەگات. وەروە خاڵەشی دیکە نابی ڕێی خۆی مجەڕەد بەکاربینی هەرچەند زانا و بیدانابی، یانی ڕێیەکەشی ئەو جاجارویە مەسەن تەکەبور بیگری لە هەواوە باسی بکە کە وا هەز بکاتن کەس لەوی زاناتر نیە، کەس لەوی وەکوی قورئ تەفسیری قورئان نەکردی. نا، بڕوا بکەن ئەو عولەما گەورانی کە تەفسیری تەبەری و ئەوانە کە هاتینە قورتوبی کەوانە دایکی هەموو تەفسیرەکانن، هەندێک تەفسیر کە پاشوان هاتیە زۆر شتی باشترە لەوان. و ئەو تەعەن وەکو باسم کرد ئەوانە دایکی قورئانی ئاگادار بن لە شتەکان، چونکە وەکو باسم کرد چەند عیلم پێش بکەوی هەندە ئیعجاز و زانستی قورئانی زیاتر بەدەردەکەوی. بەڵام ئەوان بناغەیاندانە ئاگادار بین، ئەوانە بەڕاستی توانیان ئەو بناغە جوانەی دابنێن کە لە پاشەوان هەر کەسێک بێ بستە ئەو سەر و چاوانە کە ڕاوە تەفسیری قورئانی بکات. بۆی دەبی شتەکان مەرامی شەخسی تێکەڵاوی ئاەتەکان نەکرێ، ئیعتیمادی کولی لەسەر هەموو بەڵگە شەریعەکان بکرێ و لە ڕووی لوغەویش هەروە. پاشان کەسە کە بی تەفسیری قورئانی بکاتن بەڕاستی دەبی شارەزای عولومی شەرعی بی، ئیلتیزامی عولومی شەرعی هەبیت، ئەوەی کە ئوسوڵی مەسەڵەن فیقها عەقیدەیە لە غیری وانش. ئەگە شارەزای ئەوان نەبی ناتوانێت تەفسیری قورئانی بکات. و هەروەها نابی مجەڕەد ئیجتیهادێکی بکاتن بەخۆی برێ ئەوە ڕاستە ئەوە دروستە، هیچ ڕێیت کە وەرنەگریت. وەکو زۆرێک لە عولەماکان دایان فەرموو حەق لەلای ئێمەیە، بەڵام بەشەکی حەقیش لە بەرابەرەکانمانە، یعنی حەقی مطلق تەنها لەلای ذاتی پاشی ئەڵاهە. بۆیە ئەگەر کەسێک بیەوێتن خۆی بە حەقی مطلق دابنێ، ئەوە کەوتیتە ژێر هەڵەکی زۆر زۆر گەورە، چونکە بەس ذاتی پاچی ڕەب العالەمین بەخۆی تەواو بە تێری ئەو کەلامێکی خۆ بەخۆی دای بەزانیە تەفسیر و واتەمانەیەکی دەزانی. هەندێک شتی هەتا قیامەتێ مە تێیناگەین بەڕاستی، لە قیامەتێ ئەو کاتێک کە قورئان مەلۆ خوێندراوە هەند ئەو کات هێندە شتی دەگەین قشتان تێیناگەین، چونکە سوبحانەڵڵا هەندە گەورەی قورئان، هەندە موعجیزەی گەورەی. بۆیە لەو کاتێک کە قورئان دابەزیە لەلایەن شەیتانەکانەوە، لەلایەن جنەکانەوە، لەلایەن بەشەرەکانەوە، لەلایەن نەخۆش و منافق و دەغەڵ دووڕۆکانەوە چەند دژاتی قورئان کرای، بەڵام قورئان ئەساڵەتی خۆی پاراسیە. سوبحانەڵڵا، ئینا نەحن نەزەلنا ذیکرا و ئینا لەه لە حافیظون، وەعدی دایە ڕەب العالەمین، قورئانی پارێزیت، فەعلەن پاراسی شتی. پاشان ئەگەر کەسێک بیەوێتن شارەزای قورئانی بی دەبی بگەڕێتەوە لە کتوب مکانی قورئانی، ئیعتیمادی لەسەر بکاتن، یعنی ئەوەی تەفسیری قورئان. ئەو عولەما بەڕێزانی کە پێشتر عولەماکان مەسەلەن ئەوانی کە موعاسیریشن، ئەوانی کە تازەنە، بتوانیتن مەسەلەن هەتا ئەگەر هەڵە کرابی لە هەڵەکان ئیسفادەی بکە، بێجگە لەوێتن لە چاکەکان بەهرەمەند کە خۆی دەوڵەمەند کات. بۆی زۆر گرنگە ئەمە بەڕاستی بەو شێوازەی بچین ناو قورئانێ، چونکە ئەمە ئەوڕۆ زۆر پێویستمان بە محتاجین بە تەفسیری قورئانی بەڕێزان، شتێکی زەروریەتە. لەبەر ئەوەی بەڕاستی ئەگەر وەکو تەفسیر وەکو وەسیلەک لەو توێگەیشتن لە قورئانی بەکار نەینین، ئەو کاتی لەمانە واتایەکان تێناگەین کە وەکو کەسێکی عامە قورئانی دەخێنینەوە بە شکلێکی مباشرکە ئەوها بخوێنینەوە. بۆیە پێویستمان بە چەندین ئەسالیب هەیەکە لە قورئانی بگەین کە شارەزابین لە قورئانی، لە بەلاغەتەکەی، لە فەسادەکەی، لە بەیانەکەی. ئەگەر بێت و ئێمە بەڕاستی توانیمان ئەوانە بەکاربینین، ئەو کاتی جوانتر و چاکتر لە کەلامی ڕەب العالەمین دەگەین سوبحانەه و تەعالا، و زیاتر دەبینی خزمەتکاری قورئانی، و زیاتر خۆمان معلەق دەکەین بەوەی کە خزمەتکاری ئەو کتابەی بین. ئەو جا زۆر زۆر گرنگە ئەو قورئانە ئەگەر تەماشا بکەینێ، ئەمە سوبحانەڵڵا هەر لە سەرەتایەکەی کە سوورەتی فاتیحە دێتن، سوورەتی فاتیحە دا ئینشاءەڵا ئەمە بەسمانە تەفسیری سوورەتی فاتیحەی بکەین، لەو لایەش جارێ بەس تەفسیری سوورەتی جوزئی ئەمە بکەین، یعنی سوورەتی ئاخیری جزوەکەی کە جزوی عەمەیە، چونکە دەمانێت ئەوە وەکو ئاسانکاری گەین لەو خەڵک بە باشی تێبگاتن.
بس سورتي فاتحة تونك سورتك أو كدل ذاك قرآن لبروي من دال كانش من ككاتي يعني ألف بي أو ديني دزان أما تيان بيدلين يكسر سورتي فاتحة بيدل تونك سورتي فاتحة باسي هم إسلامي تدا سبحان الله بوي لن يجي كانش ينزل بردام وكلام رب العالمين خينو تا إن شاء الله تألقيش كودي دارش كان دين سر رابو تفسيري فاتحة ولباشوان دين سر رابو تفسيري فلق وناس وإخلاص وهتا دقينا إن شاء الله تعالى كوتا سورتي كوتا جزئي سيام دادك إن رب العالمين يرمتي در مان بي سرخر مان بي معين مان بي إخلاص مان بداتي أوي كديلين لبو ذاتي باشي الله بي لبو نزوم ناو شورت نبيتن ولبو أوي ببتوانين أمش عسى ولعلا زادك زخيريك لبو قبر قيامتي خمان بريبكين وإيوي بريزو سنجينش لقل مان دامن بو يسود من بن بيك وهمو لك ما مسين أو بحر ودريا فراوانا كبراسي ليتير نابي نوكو سيدنا عثمان فرموي تعال خيش كبدي دارش كبزاتي باش الله تنس بيرم كهي سبار ديك زاناكاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.